إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر

ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم

قال ربي أعلم بما تعملون

وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر،

حي على الفلاح.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته كل شيء. أخرجه أبو داود.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم الطيب المبارك، وأنتم الآن في طريقكم إلى أعمالكم ومصالحكم. نسأل الله لكم التوفيق والسداد. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر موجاتها العاملة التالية في العاصمة عمان وما حولها 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز. نتمنى لكم سماعا مباركا مع فقرات مواد برامجنا.

0: وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استقيتك فلم تسقني. قال: يا ربي، وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه، إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 1 حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله عليه 1 سيئة. وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي.
1: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله لا إله إلا هو. الله، الله، الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله لا إله إلا هو. الله، الله، الله.

0: الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقة بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا،

إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 69 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم المبدي المعيد. أيها الإخوة، فضلاً عن أن هذين الاسمين وردا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أسماء الله الحسنى، فإن هذين الاسمين يذكرا معاً دائماً. وقد نوهت من قبل إلى أن العلماء في بعض الأسماء يرون أن يذكرا معاً، كأن تقول المعطي، المانع، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، الضار، النافع. إنه يضر لينفع، ويخفض ليرفع، ويذل ليعز، ويقبض ليبسط، ويمنع ليعطي. وهذان الاسمان المبدي المعيد ألف العلماء أن يذكروهما معا في بحث واحد. أيها الإخوة، ولا بد من أن أنوه مرة ثانية إلى أن معرفة الله عز وجل تقتضي أن تعرف أسماءه الحسنى. لذلك قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والذي يدعوك إلى معرفة الله، أو الذي يدعوك إلى محبته والانقياد لأمره، أن تعرف أسماءه الحسنى، لأن النفوس جبلت على حب الكمال، والله سبحانه وتعالى جمع الكمالات كلها. أيها الإخوة، أين ورد هذان الاسمان في القرآن الكريم؟ طبعاً أسماء الله الحسنى وردت في الكتاب والسنة، لكن بعض الأسماء ورد بالنص الدقيق، وبعضها ورد بالجزر يعني بالفعل، كالدرس الماضي. الله سبحانه وتعالى واجد: إنا وجدناه صابراً. لم يرد في القرآن اسم الواجد، لكن ورد فعل الوجد من الوجود أو الوجد. وقد ذكرت ماذا يعني كلمة الواجد: الغني، الواجد الذي يعلم، الواجد الذي وجد عليه أي غضب منه. وقد بينت ما يتناسب مع أسماء الله الحسنى من هذا المعنى. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: قل أمر ربي بالقسط. يقول بعض العلماء هذا القول رائع: الشريعة عدل كلها، رحمة كلها، مصلحة كلها، فأية قضية خرجت من العدل إلى الجور، من المصلحة إلى المفسدة، من الرحمة إلى خلافها، فليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. أيها الإخوة، قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. بدأكم تعودون، المبدي المعيد. في هذه الآية وردت الإشارة إلى اسم الله المبدي واسمه المعيد. وفي الأنبياء: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وفي سورة النمل:
أما يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وفي سورة العنكبوت قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ

وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وفي سورة البروج إنه هو يبدئ ويعيد. يعني الإنسان أحياناً يقول لك والله فعلت هذا الأمر ولكنني لا أستطيع أن أعيده. يعني جاءته معونة خاصة، جاءته معونة خاصة خارجة عنه، فإذا كلفته أن يعيده لا يستطيع. الإنسان من ضعفه أحياناً تأتيه بوارق، حالات استثنائية، إشراقات، فالإنسان لا يملك هذا الإشراق دائماً. هلأ كل الذين يعملون بالفكر أو بالإبداع، الإبداع لا يأتيهم كما متى يشاءون، الإبداع يأتي وقد لا يأتي، فالإنسان معناها مفتقر. أحياناً يبدع في إلقاء كلمة، يبدع في قراءة، يبدع في فكرة، يبدع في اكتشاف، لكن قد لا يبدع أحياناً. قال بعضهم العبقرية 99% عرق و1% إلهام، وهذا شيء ثابت. كل الأدباء، الكتاب، الشعراء، حتى كل الأعمال التي تتسم بالإبداع أصحابها يعترفون أنه في بعض اللحظات يأتيهم إشراق، في بعض اللحظات تأتيهم معونة، في بعض اللحظات يتألقون، ولكن هذه اللحظات لا يملكونها، تأتيهم أو لا تأتيهم. لذلك الذي فعلته اليوم بإشراقة أو بإبداع أو باستثناء لا تملك أن تعيده، هذا من ضعف الإنسان. لكن الله سبحانه وتعالى كل شيء خلقه يعيده مرة ثانية، الله يبدأ الخلق ثم يعيده. في اللغة العربية بدأ وابتدأ بمعنى واحد، بدأ وابتدأ، ولكن لي تعليق على هذا الكلام، هو أن كل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، هذا في أصل اللغة، الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى. فسوف غير سين، سأفعل كذا غير سوف أفعل كذا، لا شك. مثلاً كتب غير اكتتب، كتب يعني كتب رسالة، أما اكتتب اتخذ الكتابة مهنة له. نعم. بدأ الله الخلق أي خلقهم وأوجدهم. فلان لا يبدي ولا يعيد أي ليست له حيلة، لا يبدي ولا يعيد، لا يفعل شيئا بادئ ذي بدء وليس بإمكانه أن يعيده، إذن لا حيلة له، ضعيف قاصر. وفي سورة سبأ وما يبدي الباطل وما يعيد، الباطل ضعيف، الباطل زهوق، والله عز وجل قال إن الباطل كان زهوقا، والله عز وجل لما قال إن الباطل كان زهوقا، زهوق على وزن فعول يعني شديد الزهوق، وصيغة المبالغة دائما في اللغة تعني شيئين، تعني الكم وتعني الكيف، يعني أكبر باطل زهوق وأكثر باطل زهوق. لو في مليون باطل، طبعاً في باطل اعتقادي، باطل فكري، باطل سلوكي، أي شيء خلاف المنهج، نحن الله عز وجل قال أن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الحق واحد لا يتكرر، الحق واحد، كما أنه بين كل نقطتين يمر مستقيم واحد، ولو مررنا مستقيم آخر لانطبق على الأول، بين نقطتين لا يمر إلا مستقيم واحد، والحق واحد، الحق لا يتعدد، أما الباطل يتعدد، من نقطتين بمر ألف خط منحني وألف خط منكسر، فالباطل يتعدد أما الحق لا يتعدد. أيها الإخوة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله،
أيضا الآية الكريمة.

الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الظلمات جمع، النور مفرد، الحق واحد. فهذا الذي لا يبدي ولا يعيد يعني ضعيف مفتقر لا حيلة له، لكن الله سبحانه وتعالى يبدي ويعيد. الحقيقة كلمة يبدي تشير إلى معنى المبدع. الإنسان لما بيخترع شيء لا يمكن إلا ولهذا الاختراع أصل، حتى إن الذي اخترع العجلة قال بعضهم لا بد أنه رأى شجرة تتدحرج على الأرض فاستنبط من الشجرة العجلة. الذي اخترع الغواصة رأى السمكة في أعماق البحر. على مستوى البشر ليس هناك إنسان اخترع شيئاً وأبدع شيئاً إلا على مثال سابق، حتى أن الكتاب الخياليين إذا أرادوا أن يصوروا قصة خيالية في العالم الآخر يصورون أشخاص، هؤلاء الأشخاص على مثال سابق له رأس وله يدين وله يدان وله رجلان وله جزع، ولكن مع بعض التعديلات. والمهندسون الذين يصممون الأبنية يعني هناك عدة أشكال في ذهنه، أول شكل، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس يعيد الشكل الأول. فالقدرة على إحداث شيء لم من غير مثال سابق عند الإنسان محدودة جداً، لابد من مثال سابق. لكن ربنا عز وجل لما قال هو المبدع يعني خلق الكون على غير مثال سابق. يعني مثلا فكرة النبات، أنت لو أردت أن تصنع شيء يتكرر كيف؟ بتقول من كرتون. أما ربنا عمل بالثمرة بذرة، البذرة تزرع تنتج شجرة، الشجرة تثمر هذه الثمار. مبدأ البذور في الكون هي إبداع على غير مثال سابق. مبدأ البذور، مبدأ الألوان، في ألوان، العين تحتاج إلى نور. يعني كل شيء الله عز وجل خلقه على غير مثال سابق. فمعنى المبدي فيها معنى المبدع، إنه إنسان له رأس، له جزء، له أطراف، له يدان، له رجلان. هذا الإنسان يرى، هذا الإنسان يسمع، هذا الإنسان ينطق، هذا الإنسان يتحرك، هذا الإنسان ينام، هذا الإنسان يجوع، هذا الإنسان يعطش. من قال إن الإنسان بحاجة إلى أن يشرب؟ الله عز وجل. يعني من صمم هذا الإنسان على أنه محتاج إلى أن يشرب؟ طيب من خلق الماء؟ هو مصمم على أن يشرب وفي ماء، مصمم على أن يتنفس وفي هواء. بل إن الجنين في بطن أمه له رئتان وليس بحاجة إليهما إطلاقا، لأنه دمه يتجدد، أكسجين الدم يتجدد عن طريق الأم. معناها في خالق مبدع خلق له الرئتين ليستعملهما حينما يولد. شيء دقيق جدا. أنت أحيانا مثلا من صمم الكون على أنه كرات؟ الكرة مثلا، الكرة شكل هندسي يعني له خصائص الكرة. طيب من صمم الكون على أنه يتحرك؟ هذه الحركات المغلقة. طيب من صمم قوى الجاذبية؟ من صمم النور والظلام؟ من صمم قوى الجذب؟ من صمم أن الحياة أساسها الماء؟ هذا كله مبدع على غير مثال سابق. نحن ألفنا الكون، ألفنا القوانين، ألفنا الخصائص. فإذا أردنا أن نتحرك نتحرك وفق مثل سابق. يعني الإنسان الله عز وجل قال تبارك الله أحسن الخالقين. الله عز وجل سمى الإنسان الذي يصنع شيئاً سماه مجازاً خالقاً،
وسمح

حال ذاته العلية أن يوازنها مع مخلوقاته، فقال تبارك الله أحسن الخالقين. لكن بين خلق الإنسان وخلق الله بون شاسع. الإنسان يصنع من كل شيء شيئا، لكن الله سبحانه وتعالى يصنع كل شيء من لا شيء. الإنسان يصنع من كل شيء شيئا، بينما الله سبحانه وتعالى يصنع كل شيء من لا شيء. فقال تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. وربنا عز وجل سمح لذاته العلية أن يوازنها مع مخلوقاته، قال وهو أسرع الحاسبين. أسرع الحاسبين، الآن في حاسوب، والحاسوب الذي اخترعه الإنسان شيء مذهل، يعني يقرأ 450 مليون حرف في الثانية. 450 مليون حرف في الثانية الواحدة، والله سبحانه وتعالى يقول وهو أسرع الحاسبين، معنى ما في زمان، كن فيكون. يعني هنا أردت أن أقف قليلاً، كلمة مبدي يعني مبدع، وأضيف على هذا المعنى معنى آخر، وهو أن الله سبحانه وتعالى لكرامة الإنسان عليه هو مبدع، وصمم الكون بطريقة يستطيع الإنسان بها أن يبدع. هلأ في مثلاً نباتات مقزمة، هذا إبداع. ممكن شجرة فاكهة ضخمة تكون نبات مقزم صغير، كثير في الآن نباتات، ليمون أحياناً، برتقال، بأسس صغيرة جداً، هذا إبداع. بس ربنا عز وجل صمم الكون بطريقة أن الإنسان إذا أراد أن يبدع يبدع بها. اللغة مثلاً، اللغة حروف معدودة، لكن من هذه الحروف المعدودة ممكن أن تبدع كلمات غير محدودة. فصار المبدي هو المبدع، والمبدع هو الذي يوجد الشيء على غير مثال سابق، ما في مثل سابق. هلأ الإنسان، إنسان يمشي له يدان، يعني الشكل هذا شيء رائع جدا، لكن في 5000 مليون إنسان، ما في إنسان مثل الثاني. يعني الله مبدع، بصمة الإبهام إبداع، قزحية العين إبداع، كيمياء الدم إبداع، نبرة الصوت إبداع، رائحة الجلد إبداع. الإنسان متميز برائحة جلده ونبرة صوته، قزحية عينه وبصمة إبهامه ينفرد بها. والآن كلكم يعلم أنه في زمر نسيجية، في شيء غير الزمر الدموية، في زمر نسيجية في أثناء نقل الأعضاء، لابد من حد أدنى من التوافق النسيجي، وإلا هذا العضو المزروع يلفظ لا يقبله الجسم. كم زمرة نسيجية في بالأرض الآن؟ 2.5 مليار زمرة نسيجية، يعني ما في غير واحد آخر بالعالم يشبهك من حيث الزمرة النسيجية. فأنت في عندك زمرة دموية وزمرة نسيجية، وعندك بصمة إبهام، كيمياء دم، ورائحة جلد، ونبرة صوت، وقزحية عين. الله عز وجل اسمه الفرد، ومن تفضله على هذا الإنسان أن جعله فرداً لا مثيل له، لك مكانتك عند الله عز وجل. فالمبدع، فالمبدي هو المبدع، أي خلق خلقاً على غير مثال سابق، كان الله ولم يكن معه شيء، ثم خلق الأشياء. لو أنه قلنا لك صمم لنا ورقة شجر، أنت حاول المحاولة ترسم ورقة دائرية، ورقة مثلثة، ورقة مستطيلة، ورقة مسننة، ورقة نحيلة وطويلة، ورقة قصيرة وسخينة، مثلاً 3، 4، 5. أنت دخل إلى حديقة، بس راقب أشكال أوراق النباتات،
تجد الأعداد لا تحصى.

أشكال أوراق النباتات لا تحصى. دقق في الأزهار لا تحصى. فت مرة لمعرض بمصر عن الفراشات، بذكر أربع قاعات على كل الجدران فراشات، كل واحدة غير الثانية، أنواع الفراش فقط شيء لا يصدق، وكل واحدة أجمل من الثانية، مبدع على غير مثال سابق. يعني ذكرت أنا من درسين ثلاثة سابقين إنه القمح 4500 نوع. في أخ كريم قال لي لا، 12000 نوع القمح، القمح وحده 12000 نوع. الله مبدع، والأنواع لا تعد ولا تحصى. أخواننا الكرام، هذا الكون معرض لأسماء الله الحسنى، فكلما زدت هذا الكون نظراً وتأملاً تعرفت إلى الله أكثر. إن هذا الكون باب واسع تدخل منه على الله، وطريق قصير تصل به إليه. المعنى الأول، المبدي المبدع الذي خلق فأبدع على غير مثال سابق. أما نحن، صدقوا، مرة قرأت موسوعة عن الطيران، عن الطيور، موسوعة مترجمة عن الطيور، في المقدمة كاتب المؤلف أنه إن أرقى طيارة صنعها الإنسان حتى الآن لا ترقى إلى مستوى الطائر، إن أرقى طائرة صنعها الإنسان حتى الآن لا ترقى إلى مستوى الطائر. 86 ساعة طيران بلا توقف، الطائر 86 ساعة طيران. نحن إذا كان طرنا 17 ساعة قطعنا بها المحيط الأطلسي نقول شيء لا يحتمل، لا يحتمل. 17 ساعة فوق الماء، 86 ساعة. بعض الطيور تقطع 17000 كيلومتر ولا تضل الطريق، بلا بوصلة، بلا مراكز بس. لا، بكل الأرض في مراكز بس، فالطائرة وهي تطير بتعرف موقعها من خلال مراكز البس، في اتصال مع الأرض مستمر، لكن انقطع الاتصال الساعة كذا والدقيقة كذا. إذا وقعت الطائرة انقطع اتصالها بالأرض، اتصال مستمر. طيب هذا الطائر الذي يطير من شمال الكرة إلى جنوبها، من بريطانيا إلى جنوب أفريقيا، حينما يعود لو أنه أخطأ في زاوية العودة درجة واحدة لجاء في هولندا، لو أخطأ زاوية أخرى لجاء في ألمانيا. الأغرب من ذلك، الطيور التي تعشعش في البيوت والتي تهاجر إلى الجنوب وتعود، طائر وصل إلى جنوب أفريقيا وسيعود، هو في الشام مثلا في بيت في الصالحية في دمشق، لو أخطأ نحو اليسار درجة جاء بمصر، لو أخطأ نحو اليمين درجة جاء بالعراق، لا في سوريا وفي الشام، إلى أن يصل إلى عشه الذي بناه في دمشق. الله عز وجل هو الذي يهدي. أخواننا الكرام، كلما تأملت في خلق السماوات والأرض ذابت نفسك خشوعاً لله عز وجل وتعظيماً له. وقال بعضهم المبدي هو الذي ابتدأ العبادة بالفيض والمدد، وهو نعم السند. يعني أيام أنت تقدم لك هدية ابتداءً تنتبه ترد عليها، بس لمن الفضل؟ لمن بدأ. لكن الرد، رد الفعل أقل من الفعل، رد الفعل أقل من الفعل. ربنا عز وجل بدأ أنعم عليك بنعمة الوجود، أنت موجود، وبدأ فضله عليك بنعمة الإمداد ونعمة الإرشاد والهدى. هو بدأك بالفضل، لذلك قال تعالى يحبهم ويحبونه، ما قال يحبونه ويحبهم، يحبهم ويحبونه.

حينما خلق الإنسان ولم يكن من قبل شيئاً مذكوراً بدأه بالفضل، وقد قال تعالى: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ أيضاً المبدي المظهر، قال: أظهر جميع الخلق من العدم إلى الوجود. من أسماء الله الحسنى المبدي، يعني المظهر، أظهر الخلق من العدم إلى الوجود. أول معنى المبدي المبدع، خلق على غير مثال سابق. معنى الثاني المبدي هو الذي بدأك بالإحسان فأوجدك. المعنى الثالث هو الذي أظهرك، كنت عدماً فأظهرك، كنت في حيز العدم فأظهرك، هذا المعنى الثالث. وقال بعض العارفين بالله: المبدي هو الذي يقذف في قلب عبده النور فيشرق. يعني كان إنسان خامل تافه بعيد ضائع شارد ضال، فلما ألقى في قلبه النور انتبه وصار شيئا مذكورا. يعني الله عز وجل يرفع: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك. كان الإنسان خامل، أيام تقعد مع إنسان تقول فاضي ما فيش، همومه سخيفة جدا، تقعد مع إنسان تدهش. في أشخاص اتصالهم بالله ومعرفتهم باليوم الآخر وسعيهم إلى الدار الآخرة وبذلهم وتضحياتهم جعلت من شخصياتهم شخصيات فزة. تلاقي يعني هذا الصحابي الجليل سيدنا ربيعة لما خدم سيدنا رسول الله، انتهت الخدمة العشاء، العشاء أذان والنبي صلى وآوى إلى فراشه، لم يستطع أن يغادر بيت النبي، نام على عتبة الباب من شدة تعلقه به. والحقيقة المؤمن كما قيل: أولياء أمتي إذا رؤوا ذكر الله بهم، إذا رؤوا ذكر الله بهم. في سر هذا الاتصال بالله عز وجل، هذا النور الذي يسري إلى قلب المؤمن يجعله كالكوكب الدري يشع من حوله. فسبحان الله، المؤمن له هيبته وله شخصيته وله وقاره وله الأنوار من حوله. فكل إنسان التقى بمؤمن صادق يتكهرب، يشعر بوجل. دخل على النبي الكريم رجل فقال، فأصابته رعدة، قال له: هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة. الظاهر ببرس رجل من الأبطال رد التتار، ومع ذلك قال: والله ما استقر ملكي حتى مات العز بن عبد السلام. يعني أحد العلماء في عصره كان له من الهيبة وقوة الشخصية وقوة التأثير ما دعا الظاهر ببرس إلى أن يقول: والله ما استقر ملكي حتى مات العز بن عبد السلام. الحسن البصري لما ألقى كلمة في جمع تنفيذاً لوصية النبي ولأداء الأمانة، هذه الكلمة أزعجت الحجاج، فقال لجلسائه: يا جبناء، والله لأروينكم من دمه، وأمر بقتله بهذه البساطة. طلب السياف، مد النطع، ذهب الحاجب ليأتي به ليقتل. فلما دخل الحسن البصري على الحجاج حرك شفتيه، فإذا بالحجاج يقف له ويستقبله ويدنيه حتى يجلسه إلى جنبه على السرير ويقول له: يا أبا سعيد، أنت خير العلماء، أنت سيد العلماء يا أبا سعيد. وعطره فيما تروي القصة واستفتاه

ثم شيعه إلى باب قصره. أما السياف دهش، السياف أحضر ليقتله والحاجب دهش، فتبعه الحاجب قال له: يا أبا سعيد، يعني ماذا قلت لربك؟ جيء بك لغير ما فعل فيك. قال: والله قلت لربي: يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. أخواننا الكرام، المؤمن له هيبة كبيرة جدا، له هيبة كبيرة جدا من اتصاله بالله. قيل الحسن البصري: بمن نلت هذا المقام؟ قال: باستغنائي عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمي. هو لما يكون في ضعف في الإنسان يستغني الناس عن علمه ويحتاجهم لدنيا تسقط مكانته. إذا استغنى الناس عن علمه واحتاج هو، احتاج هؤلاء الناس إلى دنيا، تسقط قيمته. قال: والله نلت هذا المقام باستغنائي عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمي. يعني كلمة مبدي من بعض معانيها أن الله يلقي على هذا المؤمن هيبة، يلقي في قلبه نورا، يجعله يعني كريما عزيزا. أما اسم المعيد ففي اللغة العود هو الرجوع كالعودة، ومن كلمات السلف الصالح: اللهم ارزقنا إلى بيتك معادا وعودة. والعود هو الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه. والمعيد من الرجال العالم بالأمور، معنى ثاني: عاد أي رجع إلى الشيء بعد أن انصرف عنه. والمعيد من الرجال العالم بالأمور. نحن في عنا مصطلح في الجامعة اسمه المعيد، لك معيد في الجامعة. كان الطالب المتفوق يعيد الدرس على زملائه، لتفوقه استوعب الدرس، فإذا كان هناك طالب ضعيف يستمع من المعيد إلى الدرس، يعيد الدرس على قرنائه. فالمعيد هو العالم بالأمور، المعنى الثاني. والعائدة هي المعروف: اللهم لا تحرمنا عوائد فضلك. العائد المعروف يعني يعود عليه، إذا الإنسان عمل معروف يعود عليه الخير. شوف دقة التسمية، المعروف العودة أو العود هو المعروف، لأن الإنسان إذا فعل المعروف عاد عليه الخير. العائدة هي المعروف والصلة. والميعاد والمعاد الآخرة، الدعاء الشريف: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا. نعم، أو معادنا. فصار المعيد هو الذي يرجع بعد أن انصرف عن الشيء باللغة، والمعيد هو العالم بالأمور، والعائدة المعروف لأنه يعود على صاحبه بالخير. والميعاد هي الدار الآخرة. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني سوف يرجع، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أما المعيد في صفة الله تعالى، طبعا باللغة المعيد الذي يرجع بعد الانصراف، والمعيد العالم بالأمور، والعائدة هي المعروف يعود الخير على صاحبها. نعم، والميعاد الدار الآخرة. أما المعيد في صفة الله عز وجل قال: هو الذي يعيد الخلق بعد الحياة إلى الممات. كل الناس هلك، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه. الإنسان مهما علا

لا بد من أن يعود إلى التراب، لا بد من دخول القبر. العمر مهما طال فلا بد من نزول القبر، الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. فالمعيد هو الذي يعيدنا إلى الموت بعد أن أحيانا، فالموت نهاية كل حي. الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل، هذا هو النهاية والمصير. قال: ثم يعيدهم بعد الموت إلى الحياة. يا ليتني قدمت لحياتي. ينقلك من الحياة إلى الموت ومن الموت إلى الحياة. لو أن الموت نهاية كل حي والموت فناء وانتهى الأمر، قضية سهلة جدا، لكن الموت بداية حياة. يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. قال: المعيد هو الذي يعيد الخلق للحساب. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. في عودة وفي سؤال وفي محاسبة وفي دقة بالغة وفي عرض أعمال. والمعيد هو الذي يجازي كل مخلوق بعمله وقوله ويحاسبه على نعمه وطوله. والإمام الرازي له رأي في هذا الموضوع، هو أن المعيد هو الذي يعيد الأشياء بأعيانها، يعني هذا الجسم الذي فني إلى ذرات، الذرات نفسها تجتمع ويعاد خلقها من جديد. لو أن الإنسان أحرق كما في الهند وألقي رماده في الآفاق، هذه الذرات يعيدها الله عز وجل. لو أنه ألقي في البحر، لو أنه احترق في الجو، ذرات الإنسان التي خلقها الله يعيدها هي. الإمام الرازي استنبط هذا من قوله تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الذرات نفسها يعيد خلقها. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ معناها نفس الجلود، لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء خلقه. إذا كان عمل معاصي بأعضائه، هذه الأعضاء نفسها تجتمع ويعاد خلق الإنسان منها ثانية وتشهد عليه. يروى أن سيدنا داود أوحى الله تعالى إليه، كان يبكي، قال: لما تبكي يا داود؟ إن كان بكاؤك خوفا من النار فقد أمنتك، وإن كان رجاء الجنة فقد أعطيتك، وإن كان لحديث الخصم فقد أرضيتك. فزاد داود بالبكاء وقال: إنما أبكي لما فاتني من صفاء ذلك الوقت. فاردده علي. فقال له ربه جل جلاله: هيهات يا داود، لا سبيل إلى رد ذلك الوقت. الوقت لا يعود، الدنيا ساعة اجعلها طاعة. إن الوقت تستعيده مستحيل، الموت الوقت إذا مضى لا يستعاد. لذلك ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. أيها الإخوة، من أدب المؤمن مع اسم المعيد أن يكسر هذا الاسم كي يتذكر العودة إلى الله عز وجل. في عودة إلى الله، واحد اتفق مع شخص أن يقرضه 300,000، قصة واقعية، ويسجل له بستان جميل جدا كرهن. فلما استطاع المستقرض أن يرد القرض قال له: لا، كل شيء، كل إنسان معه حقه، البستان ثمنه 1,000,000. فصاحب هذا البستان تألم ألما شديدا لدرجة أنه أصيب بأزمة قلبية وشارف على الموت. أوصى ابنه، قال له: يا بني، إني إن مت سر بالجنازة أمام هذا الذي اغتصب مني هذا البستان، وأوقف الجنازة أمام دكانه وادخل إليه وأعطه هذه الرسالة. يعني أقرضه 300,000، سجل باسمه بستان ب1,000,000. فلما تمكن من رد القرض قال له: لا.

0: كل واحد معه حقه. فدخل وفعلا مات الرجل وكتب رسالة، ومثلا بيته بطرف المدينة فانتقل للطرف الآخر بالجنازة، وسارت إلى جانب دكان المغتصب وأوقف الجنازة أمام الناس، ودخل إلى هذا المغتصب وقال: هذه الرسالة من هذا الميت، قبل أن يموت كتبها لك. فتحها، يقول هذا المتوفى: إنني ذاهب إلى الله، فإذا كنت بطلا فلا تأتي إلينا، سوف أحاسبك هناك. يعني معنى المعيد: لا بد من أن نعود إلى الله وسوف نحاسب. لذلك الغنى والفقر بعد العرض على الله: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيها الإخوة، المبدي الإنسان إذا عرف بدايته من ماء مهين، خرج من عورة ودخل في عورة ثم خرج من عورة، أي البداية، ثم بعد هذا الخلق سوف يعيده الله إلى الموت، وبعد الموت يعيده الله إلى الحياة. فالبداية من تراب، أصل خلق الإنسان من تراب، وأصل خلقه بالذات من ماء مهين، والنهاية موت، وبعد الموت في حياة أبدية. فأدب المؤمن مع هذين الاسمين المبدي المعيد أن يذكر بدايته ونهايته. لذلك طوبى لمن تذكر البداية والنهاية، ذكر المبتدى والمنتهى. ذكر المبتدى: كان نقطة من ماء مهين، ثم صار طفل ضعيف، ثم كبر واشتد واشتد عوده، ثم بدأ يقول: أنا وأنا، ثم يعود إلى ما كان عليه من الضعف والجهل، ثم يطويه الردى، ثم يعيده الله تارة أخرى ليحاسبه على كل أعماله. الله يبدأ الخلق ثم يعيده لتجزى كل نفس بما تسعى. فالله عز وجل مبدي ومعيد، بدأك بالإحسان وأعادك إلى ما كنت عليه من العدم عند الموت، ثم أعادك من العدم إلى الحياة لتلقى جزاء عملك، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: أخي المسلم، أهل الذكر والمحبة والمعرفة هم أهل النظر في الأفعال والأقوال، وأهل الإقبال على الله إقبال الموقن أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله.
1: وتحدثنا أخبار أهل المحبة والمعرفة والذكر أن إقبالهم على الله تعالى كان يتمثل في إقبالهم على أنواع الطاعات في كل ما يصدر عنهم من فعل وقول. وفي هذا يروى أن بعض المحبين الذاكرين العارفين كان يصلي كل يوم وليلة 1000 ركعة، فأقعد من طول ما تعبت قدماه، فكان يصلي 1000 ركعة جالسا، وكان إذا ما انتهى من صلاة العصر قال يناجي ربه ورب العالمين: إلهي، عجبت للخليقة كيف أرادت بك بدلا منك، عجبت للخليقة كيف أنست بسواك، عجبت للخليقة كيف استنارت قلوبها بذكر سواك، وأنت أنت الله.
0: ويروى أن قوما دخلوا على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يعودونه في مرضه، فرأى فيهم شابا ناحل الجسم، فقال له: يا فتى، ما الذي بلغ بك ما أرى؟ فقال:
2: يا أمير المؤمنين، هي أسقام وأمراض.
0: فقال عمر: سألتك بالله إلا صدقتني. فقال الفتى:
2: يا أمير

0: المؤمنين ذقت حلاوة الدنيا فوجدتها مرة، وصغر عندي زهرتها وحلاوتها، واستوى عندي ذهبها وحجرها، فأصبحت وكأني أنظر إلى عرش ربي، والناس يساقون إلى الجنة والنار، فأظمأت لذلك نهاري وأسهرت ليلي، وقليل كل ما أنا فيه في جنب ثواب الله وعقابه.
1: وحدث واحد من أصحاب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فقال: صليت خلف علي رضي الله عنه الفجر، فلما سلم انفتل عن يمينه وعليه كآبة، فمكث حتى طلعت الشمس، ثم قلب يده وقال: والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما أرى اليوم شيئا يشبههم، كانوا يصبحون شعثا غبرا صفرا، قد باتوا لله سجدا وقياما، يتلون كتاب الله، يراوحون بين أقدامهم وجباههم، وكانوا إذا ذكروا الله مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح، وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم.
2: ومن مأثورات السلف الصالح يروى أن أبا مسلم الخولاني كان قد علق صوتا في مسجد بيته يخوف به نفسه، وكان يقول لنفسه كلما جاء الليل:
0: قومي فوالله لأزحفن بك زحفا حتى يكون الكلل منك لا مني.
2: فإذا نال منه التعب ودخلت عليه الفترة ضرب ساقه بصوته وهو يقول:
0: أنت أولى بالضرب من الدابة الحرون، أيظن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله، لنزاحمنهم عليه زحاما حتى يعلموا أنهم قد خلفوا وراءهم رجالا.
1: وعلى درب المحبة والمعرفة والذكر نلتقي بحجة الإسلام الإمام الغزالي:
3: ألذ من التلذذ بالغواني إذا أقبلنا في حلل حساني، منيب فر من أهل ومال يسيح إلى مكان من مكاني، ليخمل ذكره ويعيش فردا ويظفر في القيامة بالأمان. تلذذه التلاوة أين ولا وذكر بالفؤاد وباللسان، وعند الموت يأتيه بشير يبشر بالنجاة من الهوان، فيدرك ما أراد وما تمنى من الراحات في غرف الجنان.
2: عفوا يا شيخنا الغزالي، ألك هذا الشعر؟
3: بل هو لواحد من المحبين العارفين الذاكرين الذين طلقوا الدنيا ولجأوا إلى رحاب الطاعة والذكر.
2: إن أذنت سألت سؤالا.
3: هات يا أخي.
2: أحتم على كل محب عارف ذاكر أن يهرب من الناس؟
3: لو أعدت صياغة سؤالك هذا على نحو آخر أجبتك.
2: كيف؟
3: قل مثلا: ما الذي يجعل هؤلاء النفر من المحبين العارفين الذاكرين يهربون من الناس؟
2: هبني قلت.
3: وأنا أجيب فأقول: اعلم أن هؤلاء المحبين العارفين الذاكرين لا يهربون من الناس، وإنما هم يهربون من أنفسهم، لأن أعدى أعداء المرء نفسه التي بين جنبيه، وقد خلقت أمارة بالسوء.

ميالة إلى الشر فرارة من الخير. ولذلك أمر الله تعالى بتزكيتها وتقويمها وقودها بسلاسل القهر إلى عبادة ربها وخيرها.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن النفس لأمارة بالسوء، صدق الله العظيم.
1: والسبيل يا شيخنا إلى كبح جماح هذه النفس الأمارة بالسوء.
2: السبيل إلى كبح جماح هذه النفس الأمارة بالسوء هو المراقبة والمحاسبة والمعاقبة والمعاتبة ووعظ النفس قبل وعظ الغير. ولقد جاء في بعض الكتب أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى عيسى عليه السلام: يا ابن مريم عظ نفسك، فإن اتعظت فعظ الناس، وإلا فاستحي مني. ومن مأثورات السلف الصالح ما هو جدير أن يتوقف العبد عنده يعظ به نفسه، ومن ذلك قول أحدهم: يا رب، وعزتك ما أردت بمعصيتك مخالفتك، ولا عصيتك إذ عصيتك وأنا بمكانك جاهل، ولا لعقوبتك متعرض، ولا لنظرك مستخف، ولكن سولت لي نفسي وأعانني على ذلك شقوتي، وغرني سترك المرخي علي، فعصيتك بجهلي وخالفتك بفعلي، فمن عذابك الآن من يستنقذني؟ أو بحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني؟ وسوءتاه من الوقوف بين يديك غدا إذا قيل للمخفين جوزوا، وقيل للمثقلين حطوا. أمع المخفين أجوز، أمع المثقلين أحط.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، صدق الله العظيم.
1: ومع المحبين العارفين الذاكرين نلتقي. تحدث ابن عطاء الله السكندري يوما لتلاميذه فقال:
3: كان رجل بالمغرب من الزاهدين ومن أهل الجد والاجتهاد، عيشه مما يصيده من البحر، يتصدق ببعضه ويتقوت ببعضه، فأراد بعض أصحابه أن يسافر إلى بلدة من بلاد المغرب، فقال له: إذا دخلت إلى بلدة كذا فاذهب إلى أخي فلان وأقرئه مني السلام، واطلب منه الدعاء لي، فإنه من أولياء الله تعالى. وسافر الرجل وقدم على تلك البلدة وسأل عن ولي الله الذي بعثه صاحبه الزاهد إليه، فإذا به يسكن دارا هي أشبه بدور الملوك، ويرتدي أفخر ملبس، فتعجب مما يرى وهم بالرجوع، ولكنه خشي أن يغضب صاحبه الصياد الزاهد، فاستأذن. ولما دخل إذا به يرى العبيد والخدم يقفون بين يدي الولي، وزاد عجبه وهم ثانية بالرجوع، ولكنه تمالك نفسه وقال لصاحب القصر: أخوك فلان يسلم عليك،
4: أجئت من عندي؟
3: فقال الرجل: نعم، وهو يرجو أن تدعو له.
4: إذا رجعت إليه قل له: إلى كم اشتغالك بالدنيا؟

0: وإلى كم إقبالك عليها؟ وإلى متى لا تنقطع رغبتك فيها؟
1: وخرج الرجل وهو لا يكاد يصدق ما سمع، رجل يحيا كملك يبعث إلى من لا يجد قوت يومه إلا بالكاد بمثل هذا الكلام. وعاد إلى بلده والتقى بصاحبه الصياد الزاهد وقص عليه القصة، وإذا به ينخرط في البكاء وهو يقول: صدق والله، هو غسل الله قلبه من الدنيا وجعلها في يده وعلى ظهره، وأنا أخذ الله الدنيا من يدي، ولكن عندي إليها بقايا التطلع، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
2: أتيت أطلع.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
7: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
8: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
7: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسب بالجميل.

0: ميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مجارحهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
1: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
0: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
1: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
0: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز. كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثروي كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: في الصباح الندي إثر فجر صاف وهدوء أخاذ، في الساعات الباكرة الحافلة بتباشير الحياة، تولد الحياة على الأرض، تتقاطر المخلوقات كل إلى شأنه وغايته، ويكون الإنسان سيدها ومرشدها. الوطن ساحة عطاء وانتماء، والحركة إيقاع متجدد، وسفر يوحي بالرزق الحلال. لقد أفاق المؤمن من نوم الليل وانطلق يذرع الأرض إلى أنبل الغايات وأشرفها، وهذا الوطن وضاح الجبين باسم الثغر، يضم بين جناحيه شعبه الوفي، ويدعو بلسان الصدق والبركة: رب احفظ قائدنا ورائدنا وفارسنا الهاشمي، رب وفقه وسدد خطاه، رب أنله مبتغاه، واجعل وطنه وشعبه صنوين مجتمعين على المحبة والوفاء. فالأردن حبه في القلب والضمير، وصورته في الخيال والخاطر، وسيرته العطرة في الماضي والحاضر، تاريخ مزدان بالشرف والخير والبركة، وسفر يحمل إنجازات الهواشم ومكرماتهم. اللهم يا خالق الأكوان، احفظ الأردن وشعبه ليعمر الوطن وتطيب الخيرات وتسيل النعمة في سهولنا وجبالنا وروابينا. فالسعادة من بركاتك وخيراتك يا أرحم الراحمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الحق والإحسان ومنهل العلم والعرفان والمثل الأعلى للإنسان صاحب الآيات والبرهان من بحبه يكمل الإيمان ويسعد بذكره الجنان اللهم صل عليه وعلى آله الكرام صلاة تستمد من نورك البهاء وسناءه وتضفي عليها من جلالك القبول ورواءه وتملأ برحماتها الوجود وأرجاءه اللهم تقبل مني الحمد والشكر على ما أنعمت وأوليت وتفضل بالعفو والمعافاة من كل ما ابتليت وأدم خشيتك في قلبي وخاطري واطبع الحياء منك في سري وسرائري

واشغل بحبك يا مولاي وحب نبيك كل مشاعري، واجعل هذا الحب الرحماني المحمدي أغلى ذخائري.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد أشرف المخلوقات وأكرم أهل الأرض والسماوات، النبي المصطفى المجتبى الذي رفعته أعلى الدرجات وأحللته أسمى المقامات وأعطيته الوسيلة والفضيلة والشفاعات. اللهم صل عليه وعلى آله مصابيح الظلمات. اللهم واجعل لنا من الصلاة عليه وعليهم سببا يكشف عن بصائرنا الحجب والستائر، لنرى ما لهذا النبي الكريم من جمال باطن وسافر، ونستجلي به ما لحضرته من مفاخر ومآثر لها على مدى الأزمان ذكر عاطر ومدد روحي زاخر.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، صلوات ناظرات عاطرات، وصل اللهم عليه صلوات دائمات باقيات، صلوات من فيض إحسانك تسعد بها قلوب المصلين عليه والمصليات، وتحيي بجلالها أفئدة المؤمنين والمؤمنات، وصل عليه صلوات يشرق بهاؤها في حياة المحبين لحضرته والمحبات، وتخفق أعلامها في مواكب الصلوات والتسليمات على حبيب الذات وأسعد المخلوقات. اللهم هب لي ببركة الصلاة على النبي من خير ما وهبت عبدك ونبيك محمدا صلى الله عليه وسلم.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ خليفة لطنيجي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ خليفة لطنيجي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. صاد، والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم

وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة

بعد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا

أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما

قوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق

عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصم

إن هذا أخي له 99 نعجة ولي

العقاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.

الباب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين

ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق

عذابا. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.

اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب

من المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر،

فتحت لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب

جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار.

أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ

فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين

0: ولتعلمن نبأه بعد حين. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق

0: في المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 0796-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
1: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم، تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو ما كان الطريق اللي نويت تبدأ، إحنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن، اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
0: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرف في الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
0: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية. هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: في زمن أصبح فيه التميز

0: ذو ضرورة.
1: تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق، بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي، جبل الحديد، 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
8: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80. كيف

نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثروي كلفنا

0: عند كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم.
5: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 60، وهو الدرس الأخير من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 204، وهي قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أولاً، فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. هذا كتاب ليس كأي كتاب، إنه كتاب خالق السماوات والأرض. هذا كتاب ليس فيه أي زيغ ولا فيه أي شك، يقين قطعي. هذا كتاب يجب أن نتلقاه بخصوصيات كثيرة. من هذه الخصوصيات: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. الفرق بين سمع واستمع كبير جدا. أنت حينما تجلس وتأتي بمسجلة وتضع شريط وجلست لتستمع، هذا شيء. إن كنت تمشي في الطريق ووصل إلى أذنك صوت ما من مذياع أو من شخص، هذا سماع. فالسماع غير مقصود، أما الاستماع مقصود لذاته. لذلك ورد في بعض الأحاديث: من استمع إلى صوت قينة. وهذا من رحمة الله بنا، من استمع. أما الإنسان يمشي في الطريق الأذن مفتوحة، وقد يأتي صوت لا يرغب أن يستمع إليه لكنه يسمعه. فلعظمة هذا الكتاب قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. يعني اجعل سماع القرآن الكريم مقصوداً، اجلس كي تستمع القرآن الكريم، اجلس كي تتأمل في آيات القرآن الكريم، كي تتفكر في آيات القرآن الكريم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. لماذا؟ لأن الله عز وجل قبل آية واحدة قال: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذا الكتاب يريك الحق حقا والباطل باطلا. قل هل ننبئكم

أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا القرآن يقدم لك إضاءة لسر وجودك، لغاية وجودك، لما بعد الموت، لماذا خلقت.

حقيقة الجمال والقبح، حقيقة العلم والجهل. لذلك هذا بصائر من ربكم، من الذي يربيكم، من الذي خلقكم، من الذي أمدكم، من الذي يعتني بكم، من الذي ينقلكم من حال إلى حال. هذا بصائر من ربكم وهدى تهتدي به إلى سبل سلامتك. يهديهم سبل السلام، سلام مع نفسك، سلام مع أهلك، سلام مع مجتمعك، سلام مع من هو فوقك ومع من هو دونك، سلام من أجل صحتك، من أجل أسرتك، من أجل سعادتك، من أجل سلامتك. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. رحمة مطلق عطاء الله، الرحمة سكينة، الرحمة تجلي، الرحمة سعادة، الرحمة أمن، الرحمة طمأنينة، الرحمة رضا، الرحمة تفاؤل. فهذا القرآن فيه هدى، فيه رحمة، فيه بصائر. لذلك ليس القرآن كتاباً كأي كتاب، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. استمع، قد يقرأ القرآن وفي أصوات أخرى، في حديث آخر. يعني مثلاً القرآن ينطلق من إذاعة، والمذياع في غرفة الجلوس مثلاً، وفي حديث. لا، استمع وأنصت من حولك، استمعوا له وأنصتوا. قد تستمع وهناك أصوات كثيرة تأتي إليك. الأولى والأكمل أن تستمع إلى القرآن وألا يدخل على الأذن شيء آخر معه، وإن كان هذا مستحيلاً، لكن هذا هو الأدب الكامل مع القرآن الكريم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لعلكم تسعدون، لعلكم ترون من خلال آياته الحق حقاً والباطل باطلاً، لعلكم ترون من خلال آياته طريق سلامتكم وطريق سعادتكم، لعلكم إذا قرأتم آيات القرآن الكريم كان منهجاً لكم، كان سبيلاً إلى سلامتكم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أخواننا الكرام، معنى الاستماع يعني في شيء دقيق. الله عز وجل يريدنا أن نفهم الاستماع على أنه تطبيق، أن نفهم الاستماع على أنه تطبيق. كيف؟ قال إن تتوبا إلى الله، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. يعني إصغاء القلوب كان صحيحا، لا تعد مستمعا ولا تعد منصتا ولا تعد متلقيا إلا إذا انقلبت هذه الآيات من أصوات تستمع إليها إلى سلوك يومي. أيها الإخوة، الدقة البالغة أن الإنصاف يعني التطبيق. لنجيب مثل بسيط، يعني إنسان واقف بشكل طبيعي أمامه صديقه، فقال له الصديق على كتفك عقرب. الآن دقيق، لو أن هذا الذي على كتفه العقرب بقي هادئا مرتاحا، فلما سمع هذه الكلمة قال له شكرا لك على هذه الملاحظة، وأرجو الله أن يمكنني أن أكافئك عليها، هل تعتقدون أنه فهم ماذا قال له؟ لو أنه فهم ماذا قال له لقفز

فخلع معطفه وصاح. العقرب لدغتها قاتلة أحيانا، فلذلك لأنه بقي هادئ ما تحرك ولا خلع معطفه ولا اضطرب، معنى ذلك لم يستمع. علامة استماعك الحقيقي الانفعال، وعلامة الانفعال الحقيقي الحركة. لذلك بعض العلماء جاء بقانون، هذا القانون أساسه أن هناك إدراك وهناك انفعال وهناك سلوك. لا يصح إدراكك إلا إذا نتج عنه انفعال. إذا في خبر خطير ما تحركت، قال لك عقرب ما اضطربت، قال لك أفعى ما مشيت ولا تأثرت، علامة صحة الإدراك الانفعال، وعلامة صحة الانفعال السلوك، تتحرك إما لقتل الأفعى أو للهروب منها. أما كلام خطير متعلق بمصيرك، متعلق بسلامتك، متعلق بسعادتك، لا تتأثر، هنا المشكلة. فلذلك ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. كأن السماع عند الله عز وجل في القرآن الكريم يعني التطبيق. علامة صحة سماعك المبادرة إلى التطبيق. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، كان إصغاؤها صحيحا، صغت بمعنى الإصغاء. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. أنت في هذا الدرس وأنا معكم، إن لم تنقلب هذه الآيات إلى سلوك فكأننا ما سمعناها. عند الله السماع يعني التطبيق، والآيات واضحة. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم عند الله لم يسمعوا، وهم لا يسمعون. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فإذا قال الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، يعني أصغوا إلى آياته وترجموها إلى سلوك. قال لك غض بصرك، غض بصرك، فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تغتب أخاك. هذا المعنى الدقيق لكلمة وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، أي طبقوا ما فيه. أيها الإخوة، وأنصتوا، ما تسمح بتداخلات وأصوات كثيرة وتعليقات وأنت تستمع إلى كتاب الله. هذا كتابنا، هذا منهجنا، هذا دستورنا، هذا كلام خالقنا. ومرة ثانية، فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه، كفضل الله على خلقه. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يعني حديث ورفع صوت بغرفة الجلوس وأنت تستمع إلى القرآن الكريم، لا، أنصته. تعلم الأدب في سماع القرآن. نجلس لنستمع إلى القرآن الكريم، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هل تستهين بكلمة ترحمون؟ ترحمون أي أنت سعيد، أي أنت حكيم، أي أنت آمن، أي أنت موفق، أي أنت مستجاب الدعوة، أي أنت متصل بالله. هذا معنى ترحمون، أنت راض عن ربك، راض عن وضعك في الدنيا. الآن
هناك من يستمع ولا ينصت، عم يسمع قرآن لكن ما في إنصات، ما في متابعة، ما في تدقيق، ما في تأمل، ما في تدبر، يستمع ولا ينصت. هناك من يستمع وينصت ولا يتعبد. هذا القرآن تعبدنا الله بقراءته، كتاب ليس كأي كتاب، إذا قرأناه نتعبد الله بقراءته. أيها الإخوة، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب، كأن الكون كله في كفة، وكلام الله جل جلاله في كفة ثانية. الله عز وجل خلق الدنيا ونورها بالقرآن، يشق الطريق، بعد أن يشق الطريق توضع شاخصات، هنا منعطف خطر، هنا جسر، هنا طريق صاعدة، هنا طريق زلقة، انتبه، في شاخصات. فالله عز وجل خلق الأكوان ونورها بالقرآن الكريم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يجب أن تقرأ القرآن وأنت بنية أن تعبد الله بقراءته. فلذلك ليست العبرة أن تقول قرأت جزءاً، اقرأ جزءاً كتلاوة، اجعل لك قراءتين، قراءة تدبر وقراءة تعبد. التعبد أن تقرأ القرآن كل يوم جزء جزئين، وفي كلمة عند حفاظ الكتاب الله، من لم يقرأ خمس ينس، يعني ينسى. حفاظ كتاب الله يقرؤون كل يوم خمسة أجزاء، هي قراءة تعبد. أما أنت بحاجة إلى قراءة تدبر، ولو قرأت في اليومين آية واحدة، أن تقف عند معانيها، عند مدلولاتها، عند التطبيق العملي لها، ماذا ينبغي أن تعمل؟ يعني مثلاً قرأت آية فيها أمر، هل ائتمرت بما أمر الله؟ قرأت آية فيها نهي، هل انتهيت عما نهى عنه الله؟ قرأت آية فيها وصف لأهل الجنة، هل تسعى إلى الجنة؟ قرأت آية فيها وصف لأهل النار، هل تفر من النار ولو بشق تمرة؟ قرأت آية فيها وصف لأمة سلفت عصت ربها فأهلكها الله، هل اتعظت بها؟ قرأت آية فيها من آيات الكون، هل تفكرت بها؟ التدبر أن تأخذ موقف من الآية، أن تأخذ موقف، الأمر أن تأتمر، النهي أن تنتهي، وصف الجنة أن تسعى إلى الجنة، وصف للنار أن تفر منها. إذاً هناك من يستمع، وهناك من يضيف إلى الاستماع، هناك من يسمع. لو في قرآن يصدح من محل تجاري مثلاً، أنت سمعت الآيات، هناك من يسمع وهناك من يستمع، هناك من يستمع وينصت، هناك من يستمع وينصت ويتعبد الله بهذه التلاوة. يعني مثلاً سيدنا جعفر يقول كلام رائع، قال عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قوله تعالى، قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا قال الله بعد هذه الآية؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. لذلك سيدنا جعفر يقول عجبت لمن يخاف ولم يفزع إلى قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا.

سبحان الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ثم يقول سيدنا جعفر: وعجبت لمن اغتم ولم يفزع إلى قوله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهو في ظلمة بطن الحوت، وفي ظلمة الليل، وفي ظلمة البحر، في ظلمات ثلاث، والأمل بالنجاة معدوم. نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ماذا قال الله بعدها؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فعجبت لمن يخاف ولم يفزع إلى قوله تعالى وقرأ هذه الآية، وعجبت لمن مكر به، عجبت لمن مكر به ولم يفزع إلى قوله تعالى وأفوض أمري إلى الله. إذا أنت مؤمن مستقيم طائع محب مقبل، لك عدو خطير وأقوى منك فمكر بك، ما لك حل إلا أن تقول وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فجاء الجواب: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. إذا حينما يجتمع الناس ضدك، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وعجبت لمن اغتم ولم يفزع إلى قوله تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن مكر به ولم يفزع إلى قوله تعالى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. أيها الإخوة، إذا هذا القرآن فيه شفاء، القرآن شفاء للنفوس، والقرآن فيه طرق السلام والسعادة، يهديهم سبل السلام، فمن اتبع هدايا فلا يضل عقله ولا تشقى نفسه، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من تبع هدايا لا يخاف مما سيأتي ولا يندم على ما سبق، فمن يتبع هدى الله عز وجل لا يضل عقله ولا تشقى نفسه ولا يندم على ما فات ولا يخشى مما هو آت. أيها الإخوة، الآن عجبت لمن طلب الدنيا كما قال سيدنا جعفر ولم يفزع إلى قوله تعالى، دقق: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. يعني أربع آيات: إما أنك تخاف أو يمكر بك أو تطلب الدنيا من وجهها الصحيح، فكل آية جاءت بعدها آية: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. الآن ومعنى أنصت معنى واسع جدا، أنصت حينما تتلو القرآن لا تستمع إلى غيره، هي أول معنى. أنصت حينما تقرأ القرآن في الصلاة، وأنصت

حينما تقرأ القرآن في المسجد، وأنصت إذا استمعت إلى خطيب المسجد. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. لذلك الآخرون يعجبون من المسلمين، بتلاقي بالجامع في 10,000، فإذا صعد الخطيب المنبر لا تستمع إلى كلمة. من هذا التوجيه الإلهي شيء رائع جداً في حياة المسلمين، خطبة الجمعة عبادة دعوية، والكل ينصت، وقد يكون المتكلم أقل علماً ممن يستمع للخطبة أحياناً. هون في أستاذ جامعي، هون في إنسان ذو رتبة عالية في الجامعة ينصت للخطيب يتلو آيات القرآن الكريم. إذاً أول حقيقة أن الاستماع يعني التطبيق، لا تكون مستمعاً للقرآن إلا إذا طبقت أحكامه. رب تال للقرآن والقرآن يلعن. ثم يقول الله عز وجل: واذكر ربك في نفسك تضرعا. تضرعا أي تذللا. القضية أيها الإخوة، كلما تذللت إلى الله رفعك الله، وكلما استعليت خفضك الله. فإن أردت العز فتذلل بين يدي الله عز وجل. هناك درسان خطيران، درس بدر ودرس حنين. درس بدر بليغ جدا ونحتاجه جميعا، ودرس حنين خطير جدا ونحتاجه جميعا. في درس بدر هناك افتقار إلى الله، افتقروا إلى الله. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ببدر افتقروا إلى الله، فلما افتقروا إلى الله عز وجل نصرهم. وفي حنين اعتمدوا على كثرتهم، قال: لن نغلب من قلة، فلم ينتصروا. يعني الملخص: إذا قلت أنا تخلى الله عنك. قلت أنا بمالي، بقوتي، بمنصبي، بعلمي، بشهادتي، بأسرتي، بمركزي في المجتمع، بتاريخي، إذا قلت أنا تخلى الله عنك، وإذا قلت الله تولاك بالرعاية. إذاً واذكر ربك في نفسك تضرعاً. مع الله عز وجل في افتقار، كلما ازددت افتقاراً له رفعك وأعلى قدرك ورفع ذكرك أعلى شأنك. هابك أعداؤك بل خدمك أعداؤك، وكلما استعليت على طاعته أذلك الله. اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. مستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح. واذكر ربك في نفسك. لذلك يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. أيها الإخوة، المنافق قال تعالى عنهم: ولا يذكرون الله إلا قليلا. لذلك ورد في بعض الأحاديث أنه برئ من النفاق من أكثر من ذكر الله، وبرئ من الكبر من حمل حاجته بيده، وبرئ من الشح من أدى زكاة ماله. واذكر ربك في نفسك

تذللا، اجعل لك ساعة تناجي فيها ربك، تتذلل له: يا رب أنا فقير وأنت الغني، أنا ضعيف وأنت القوي، أنا جاهل وأنت العليم. يا رب يا رب ارحم ضعفي، ارحم ذلي بين يديك. هذه المناجاة بينك وبين الله مسعدة، لأنك تتصل مع خالق السماوات والأرض. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، يجب أن تكون في مناجاتك له متضرعا أي متذللا وخائفا، والوضع الطبيعي أن تخافه وأن تعظمه وأن تحبه. ورد في بعض الآثار أن يا رب أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال: أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال: يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. يعني ذكرهم بآلائي كي يعظموني، وذكرهم بنعمائي كي يحبوني، وذكرهم ببلائي كي يخافوني. فالمؤمن الصادق في بقلبه تعظيم لله، وفي بقلبه محبة لله، وفي بقلبه خوف من الله. في أمراض، في أورام، في فشل كلوي، في خسرة بالدماغ، في شلل، في بلاء مخيف، وفي صحة، وفي راحة نفسية، وفي زوجة صالحة، وفي أولاد أبرار، وفي دخل وفير، وفي أشياء تحملك على محبة الله، وفي آلاء، في مجرات، في كواكب تدعوك إلى تعظيم الله. إذاً ذكر الله علامة الإيمان، برئ من النفاق من أكثر من ذكر الله. والأمر بالذكر لا ينصب على الذكر فقط، بل على كثرة الذكر، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً. لكن بالمناسبة قراءة القرآن ذكر، والاستغفار ذكر، والدعاء ذكر، والتسبيح ذكر، والتهليل ذكر، والتكبير ذكر، والتمجيد ذكر، وقراءة كتاب العلم من أجل أن تعرف الله ذكر، والدعوة إلى الله ذكر، والأمر بالمعروف ذكر، والنهي عن المنكر ذكر. لذلك الذكر يدور مع الإنسان في كل شؤون حياته. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. إن الصلاة كما قال الله عز وجل تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. قال علماء التفسير: أكبر ما فيها. وأقم الصلاة لذكري أكبر ما فيها. وقال بعضهم: ذكر الله لك في الصلاة أكبر من ذكرك له، إنك إن ذكرته أديت واجب العبودية له، أما إذا ذكرك منحك الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يعني الصلاة الصحيحة تعني أنك حكيم، وقفت كي تصلي وذكرت الله، فأنت حينما تذكره يذكرك، يذكرك بأن يهبك الحكمة، يذكرك بأن يهبك الرضا، يذكرك بأن يهبك التوفيق، يذكرك بأن يهبك السداد والرشاد في القول والعمل. لذلك ثمار الصلاة الصحيحة تفوق حد الخيال. أقل هذه

0: النتائج أنك في حفظ الله وفي رعايته. إذا واذكر ربك في نفسك تضرعا أي تذللا وخيفة أي خوفا، هذه صفات المؤمن الذاكر. ودون الجهر من القول، رفع الأصوات وأن تعلو على كل صوت، يعني الله عز وجل يريد قلبك، يريد إخلاصك، يريد مودتك، يريد محبتك، لا يريد صوتك العالي. لذلك ودون الجهر من القول، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا. في إنسان إذا ما رفع صوته إلى أعلى طبقة ممكنة لا يعد ذاكرا، لا. أفضل الذكر إخفاء الذكر، في ذكر بالقلب يا أخوان، في ذكر باللسان لكن بشكل لطيف، أما رفع الأصوات وأزعاج الناس، يعني الأذان في المئذنة، لكن المكبر بشكل معتدل. في مريض، لأنه في إنسان يعاني ما يعاني، فرفع الصوت وإزعاج الآخرين ليس من الذكر إطلاقا. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. أنت بحاجة إلى ذكر قبل الذهاب إلى العمل بالغدو وبعد العودة من العمل، بحاجة إلى ذكر يومي. وإن الصلاة ذكر وأقم الصلاة لذكري، هي الذكر شحن. أنت هاتف جوال، أنت بحاجة إلى شحن يومي صباحا ومساء. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال قبل الذهاب إلى العمل. إنسان صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، وصلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح، أنت مغطى برعاية الله مدة 24 ساعة. ولا تكن من الغافلين، أكبر مرض يصيب الإنسان أن يكون غافلاً عن الله. أيا غافلاً تبدي الإساءة والجهل، متى تشكر المولى على كل ما أولى. عليك أياديه الكرام وأنت لا تراها، كأن العين حولاء أو عمياء، لأنت كمزكوم حوى المسك جيبه، ولكنه المحروم ما شمه أصله. ولا تكن من الغافلين، الغفلة أخطر ما يصيب الإنسان. لذلك قال تعالى إن الذين عند ربك، العندية هنا ليست عندية مكانية، الله عز وجل فوق المكان والزمان، هو خالق المكان والزمان، عندية قرب من الله. إن الذين عند ربك، الملائكة المقربون، لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه. التسبيح التعظيم، التسبيح التمجيد، التسبيح التنزيه. إذا قلت سبحان الله فقد مجدته، وإذا قلت سبحان الله فقد نزهته عن كل نقص، وإن قلت سبحان الله فقد عظمته. التمجيد والتنزيه. وله يسجدون يخضعون، المؤمن لا يخضع إلا لله وحده. أيها الإخوة الكرام، بهذا الدرس انتهت سورة الأعراف بتوفيق الله وفضله الكريم، والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: كنا وإياكم إخوتي الكرام مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد

0: إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
2: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو ما كان الطريق اللي نويت تبدأ إحنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن، اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.
1: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع في الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
4: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
5: الحصاد، الحصاد، الحصاد.
6: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
7: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة.

0: يتيم ب25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة.
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790 38 36 78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريدوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة.
5: كيف

0: تهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثروي كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللمينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة.

0: 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: كل عظامي بتوجعني.
4: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
4: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
5: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 037-1010-25.
1: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل. من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا، المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
7: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون.

أنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك

تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون

فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم

لله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم

وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ.

هود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم

ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون.

ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.
1: Thank you.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
3: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم، تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو ما كان الطريق اللي نويت تبدأ، إحنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن، اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.
2: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة.

0: التخصصات الأكثر طلباً لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفد الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-35-42-181.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي. إيمان، علم، إبداع.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
5: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي، جبل الحديد، 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا.

اسألوا عنا. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عطعن. وهسا خبرني شو رأيك؟
4: فعلاً أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
5: كل عظامي بتوجعني.
6: هاي وصفة طبية وسلامتك.
5: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
6: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
5: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
7: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
8: هاتف رقم 0378-1010-25.
9: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، غاندي حداد من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، ترافقنا الزميلة أماني الكعبنة في الإعداد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. رب اشرح لي

0: صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه فضيلة الدكتور أحمد الحراسيس، مدير العلاقات العامة والإعلام في دائرة الإفتاء. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى لك أخي محمود ولهذه الإذاعة المباركة أن يبارك الله سبحانه وتعالى لنا في وقتنا وفي علمنا وفي هذا البرنامج إن شاء الله.
0: حياكم الله دكتور. أخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، فتاوى على الهوى. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم يا دكتور محمود.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الدكتور أحمد الحراسيس، الله يعطيه العافية.
0: حياك الله.
2: سيدنا، السؤال، اللهم صل على سيدنا محمد
0: صلى الله عليه وسلم.
2: هل الجدة إذا بنتها ماتت تطلع لها من التركي؟
0: الجدة؟
2: الجدة
0: إذا
2: ماتت بنتها بطلع لها من التركة بنتها؟
1: يعني هي أم؟
0: نعم. البنت أم، تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: والسؤال الثاني يا سيدي العزيز، في ناس بطلعوا بهالتكاسي حرام، هالتكسي شقيان وتعبان، وبقعدوا يصبوا عليه، يعني بقعدوا طلبات بعيدة وبقعدوا يصبوا عليه، يعني بقولوا لنا نروح نجيب فلوس وروحوا برجعوا، شو يعني عقابهم هذول يا عمي؟ يعني لما يبدو روح يشكي شو يوم لواحد أحد بس، يعني شو بده يعمل؟
0: تسمع
2: يكون طلبهم 3 ليرات وأربع ليرات يا عمي، بيقولوا لنا نروح نجيب مصاري، بروحوا بيخلوا الزلمة يستنى، بروحوا ما برجعوا.
0: تسمع توجيه إن شاء الله من فضيلة الدكتور.
2: هذول عند الله هذول، شو هي هاي؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: الله يبارك بعمرك، شكرا لكم على هالبرنامج يا دكتور محمود.
0: حياكم الله.
2: يعطيكم العافية.
0: الله يسلمك ويعافيك. فتاوى الهوى، السلام عليكم.
3: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: أول شيء بحب أذكر بالصلاة على النبي
0: صلى الله عليه وسلم.
3: عندي سؤالين. السؤال الأول دكتور، توجيه يعني للمرأة اللي ما بتغطي قدميها بالصلاة، يعني الإنسان بيحكي لها إنه حرام، يعني هو ما بيقتنع أصلاً.
0: نعم. السؤال الثاني.
3: السؤال الثاني دكتور، أجلكم الله على جسد الكلب، يعني لما تكون على الماء، يعني الواحد يغسل منه، يعني بس هو ما بيكون انه بيعرف انه في نجاسة على الماء، يعني شو بيأثر على صحة الصلاة والوضوء؟
0: تسمع الإجابة ان شاء الله.
3: يعطيك العافية،
0: حياكم. فتاوى الهوى، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
0: حياكم الله.
4: نوجه سؤال من شقين لفضيلته، وهي انه هل يجوز للمرأة تركيب الرموش والأظافر الصناعية؟
0: نعم.
4: الشق الثاني من السؤال، انه نلاحظ من بعض المصلين في اثناء الإمام يخطب في صلاة الجمعة،
0: نعم،
4: انه في جلسات منهي عنها كالاحتباء والجلسة المغضوب عليهم، بس بدنا توجيه من فضيلته على هاي المسألتين.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: أشكرك،
0: حياكم الله. نأخذ اتصال أخير.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: يعطيك العافية شيخ.
0: الله يسلمك ويعافيك.
5: سيدي، أنا بدي أسأل عن الرجل اللي بيكثر من الحلفان على الطواف.
0: نعم.
5: والسؤال الثاني.
0: لا، خلينا بالسؤال الأول.
5: نعم.
0: يكثر؟
5: يعني بكثرة، إنه حلفان الطلاق بكثرة.
0: نعم.
5: والسؤال الثاني، حكم على المؤاخذة، حكم العادة السرية للرجل المتزوج.
0: حياكم الله أخي الكريم. مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
1: حياكم الله.
0: السؤال الأول يتحدث عن بعد وفاتها، طبعا البنت الجدة ترثها إذا كانت أما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، سيدي بالنسبة لقضايا

0: مواريث، المختص فيها هم إخواننا في المحاكم الشرعية. وعادة بعد الوفاة لابد من ترتيب الإداري، وهو أنهم يجيبوا حصر
1: الإرث. نعم.
0: وهذا حصر الإرث يكون مكتوب فيه من هم الورثة وكل واحد كم نصيبه من الأسهم ضمن هذا الميراث. هذا بداية. ثانيا يمكن أن نقسم يعني التركة على ثلاث أقسام. فأول ناس يأخذون من التركة ما يسميهم الفقهاء أصحاب الفروض.
1: نعم.
0: من كلمة فروض أي أن له فرض ثابت بنسبته، نقول السدس الثمن وهكذا من هذه التركة. ونعم هي تتحدث عن أمها، هي تقول البنت ماتت فتكون التي تسأل عنها هي أمها، وبالتالي نعم الأم هي من أصحاب الفروض، وبالتالي هذه نعم تأخذ من رأس الكوم، وأول ناس يأخذوا نصيبهم هم أصحاب الفروض. ثم بعد ذلك يأتي ما يسمى بالعصبات، وهي الدرجة الثانية. فإذا زاد شيء من أصحاب الفروض أو كان هناك بعض المسائل والفروع التي يزيد الأنصبة فيها عن أصحاب الفروض، تنتقل هذه النسب والحصص إلى أصحاب العصبات. والعصبات إحنا في العامة بنقول اللي بحطه مع الإنسان في الدم، مثل العم وبعد ذلك ابن العم، وله تدرج خاص ضمن قانون الأحوال الشخصية وضمن الفقه. بعد ذلك إذا زاد شيء من الفروض ومن العصبات يذهب لما يسمى بذوي الأرحام، وذوي الأرحام هم أقرباء الإنسان من جهة أمه، اللي هم يعني نقول المخول أو الجد لأم، هؤلاء يسموا ذوي الأرحام. فإذا زاد شيء من الأنصبة السابقة الذكر يذهب إلى الأرحام، وعليه فالأم نعم هي وارثة وتأخذ من الدرجة الأولى من التركة.
1: جزاكم الله خير. يريد توجيه منكم موضوع النصب والاحتيال، يعني البعض هو أشار في مثال مثلا
0: أصحاب التكسي.
1: نعم السائق تاكسي، طبعا احنا لهم كل الاحترام وكل التقدير، ودائما في نماذج، يعني هاي ممكن تكون حالات فردية يشاركوا معنا بالبرنامج، يسألوا وجدوا مقتنيات. صحيح. وجدوا أموال، يعني هم نماذج
0: يعني
1: ما شاء الله.
0: هو يذكر انه هو في بعض الناس بيستاجروا تاكسي، وهذا التاكسي بعد ما يوصله بقول له شوي بالله خليني بس بدي اروح اجيب الاجره او كذا، ما برجعش.
1: نعم.
0: هذا الذي فهمت.
1: نعم نعم.
0: فالنصب هو على اصحاب التكاسي.
1: نعم.
0: من بعض الناس. النبي عليه الصلاه والسلام حذر من الانسان الذي يستاجر اجيرا ثم لا يدفع له، فقال فهو خصيم يوم القيامه. خصيم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه، انسان جاب اجير سواء كان صاحب تاكسي بده يوصلني ولا جبت صنايعي يشتغل عندي في الدار، وبعد ما خلص قلت الله يعطيك العافية وما أعطيت أجرته. فهذا تحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. وتخيل نسأل الله السلامة والعافية أن يكون الوكيل عن هؤلاء
1: النبي
0: عليه الصلاة والسلام، فكيف سيكون الحال؟ لذلك نحن نقول نتقي الله سبحانه وتعالى في أموال الناس، والمال كما هو معلوم هو من الضرورات، من مقاصد الشريعة ومن ضمن الضرورات الخمس حفظ المال. لذلك لابد للمسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها وعن ماله من أين اكتسبه
1: وفيما
0: أنفقه. فلنتقي الله سبحانه وتعالى في مجهود الناس وعرقهم وتعبهم.
1: نعم. حكم تغطية القدم أثناء الصلاة للمرأة دكتور؟
0: نعم، القدمين عندنا في الصلاة وخارجها هي من العورة.
1: نعم.
0: وبالتالي يلزم المرأة عندما تصلي أن تغطي القدمين ظاهرا وباطنا في صلاتها حتى تكون الصلاة تامة. لذلك اليوم لابد من تنبيه الأخوات، يعني سواء كان من الواعظات في المساجد أو إحنا في بيوتنا، إنه المرأة لتصح صلاتها لابد أن تغطي القدمين سواء بجوارب أو بأي شيء من الأشياء التي تستطيع المرأة فعلها لتكون صلاتها صحيحة.
1: جزاكم الله خير. كيفية تنظيف أو جلسة أو إزالة النجاسة إذا ولغ الكلب في الإناء؟
0: نعم.
1: فضلت الدكتور أعزكم الله.
0: سيدي يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب، ورواية أولاهن ورواية أخراهن.

0: كان جاف يعني ما ولغه الكلب، هو تنتقل الرطوبة من الكلب إلى هذا الشيء سواء كان ثوب أو غيره، فبالتالي نجاسة الكلب تنتقل برطوبة أحد الطرفين، ولا بد لتنظيفها وطهارتها أن يغسل الإناء 7 مرات إحداهن بالتراب.
1: جزاكم الله خير. تركيب الرموش والأظافر بالنسبة للمرأة،
0: يعني يصح للمرأة أن تركب الرموش والأظافر الصناعية إذا كان لزوج أو كان أمام محارم أو كان أمام نساء، أما غير ذلك وتخرج به في الشارع وغيره فهذه من الزينة الظاهرة التي لا ينبغي إظهارها إلا لمن ذكرنا من المحارم.
1: جزاكم الله خير. السنة في الجلوس أثناء خطبة الجمعة والخطيب يخطب.
0: نعم، احنا لا ندقق كثير على موضوع، يعني احنا بهمنا أن يكون القلب حاضرا، ولذلك بعض الناس يعني لا يسعه أن يجلس مثلا متربعا أو يجلس جلسة التعليم التي جلسها سيدنا جبريل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخبرني عن الإيمان، الحديث المحفوظ، قالوا هذه جلسة التعلم، أن يجلس الإنسان بهذه الطريقة وأن يكون حاضر القلب والذهن والنظر لمن يتحدث معه. لذلك يعني في ناس يعني ما بيستطيع يجلس هذه الجلسة، بتعب منها أو إلى آخره، فيعني يجلس الإنسان، نعم يجلس الإنسان بالجلسة التي يستطيعها، نعم. ويتأدب من الآداب ألا يمد قدميه باتجاه القبلة ولا اتجاه الخطيب، وهذا أيضا بعض المساجد نراها، نعم. ولا أن يستدبر القبلة أيضا، هذه من الآداب وليس واجبات، نعم. يعني حتى يتنبه الناس، يعني إنه من الأدب أن يكون الوجه باتجاه القبلة، لا أعطي ظهري للقبلة ولا أعطي ظهري للخطيب ولا أمد قدمي باتجاه القبلة، هذه من الآداب أداب. نعم، من آداب حضور خطبة الجمعة.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، الأكثر من ألفاظ الطلاق دكتور.
0: نعم، النبي عليه السلام يقول إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. وأما موضوع التهديد بالطلاق فهذا كثير نسمعه، بتون على الإفتاء، يعني دار الإفتاء مسؤولة عن بيان الحكم الشرعي في الطلاق الذي يتلفظ به الناس. فلذلك سامحني، بعض الرجال يعني ما إله شغلة المسكين هاي قاعدة في هالدار، بس إنه علي الطلاق ما تطلعي، وعلي الطلاق ما تروح عند أختك، وعلي الطلاق ما تطبخ الطبخة، وعلي يعني حتى يعني ليس من الرجولة أن يهدد الإنسان زوجته بالطلاق الطالع علينا، إنما جعل الله سبحانه وتعالى الطلاق جعله علاجا للمشاكل المستحكمة. لذلك لابد اليوم أنه الإنسان والرجل يعني يكف لسانه عن هذه الكلمة ولا يتعود عليها. يعني دكتور محمود، بعض الناس إذا تعود على هذه الكلمة بتصير عنده إشكالية، يعني على شربة المي بحلب بالطلاق، عليه الطلاق غير تتغدى، وش دخل هالمرأة الزوجة الموجودة في البيت إنك عطالع والنازل تعرضها إلى وقوع الطلاق من عدم، وبعدين يصير بده يستفتي. يعني لذلك نحن نحذر أن هذه من محارم الله سبحانه وتعالى، فهذا اللفظ لا ينبغي للرجل أن يطلقه إلا في حال يعني التي لا يستطيع معها إصلاح الحال مع الزوجة، وله طرق وله يعني آداب. حتى الطلاق يعني لابد أن يكون عن تراض وعن اتفاق بين وتشاور بين الزوجين.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. 47 47 201 و 47 47 202 هاتفاء البرنامج. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: يعطيك العافية عمي، كيفك شخبارك؟
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: وشي جزاكم الله خير الجزاء على كل ما تقدمونا.
1: الله يسلمك،
2: جعله في ميزان حسنات.
1: وإياكم.
2: أنا بس في توجيه من حضرتكم بس لموضوع القروض الربوية بالبنوك، يعني شو عقوبتها شو النهاية، بس توجيه من حضرتكم جزاكم الله خير الجزاء.
1: حياكم الله. فتاوى على وسلا، حياكم الله. حياكم الله. فتاوى على والسلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: استفسار والله، هل ممكن أنه الرجل يحط عطر فيه كحول ويروح على الصلاة؟ هل فيها يعني بأس؟
1: تستمع للإجابة إن شاء الله.
3: شكرا جزيلا.
1: حياكم الله. فتاوى على والسلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يعطيك العافية يا شيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك.
4: في استفسار شيخ لو سمحت.

0: تفضل بكل سرور.
1: هسه أنا كل جمعة بقرأ سورة الكهف إن شاء الله.
0: نعم.
1: مثلا إقام الصلاة وأنا ما خلصت سورة الكهف، بصير أعيدها من أول جديد ولا أكملها بعد
0: أقام
1: الصلاة؟
0: أقام الصلاة ولا أذن؟
1: كنت قاعد وأقام الصلاة مثلا، ما كملت يوم الجمعة.
0: بصلاة الجمعة، نفس صلاة الجمعة؟
1: نفس صلاة الجمعة ما كملت.
0: طب وكان في خطبة؟
1: كيف؟
0: في خطبة تقرأ أثناء الخطبة؟
2: قبل
1: لا لا أسف أسف، مش في الخطبة، لا لا أسف، أيام عادية، شو اسمه، الجمعة بس
2: قبل
1: العصر أو الظهر.
0: لأن أنت تحكي، سألتك تحكي قبل الإقامة.
1: لا أنا نسيت شيخ.
0: طيب
1: أكملها ولا من أول جديد يعني؟
0: الله يتقبل، تسمع الإجابة إن شاء الله.
1: إن شاء الله،
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. سبعة وأربعين، سبعة وأربعين، ميتين وواحد، سبعة وأربعين، سبعة وأربعين، ميتين واثنين، هاتفا البرنامج. نأخذ الاتصال. ألو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي الكريم، سمعنا من خلال الهاتف إذا تكرمت.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يجزاكم خير على هالبرنامج الرائع جدا إن شاء الله، ميزان حسناتكم جميعا إن شاء الله.
0: وإياكم.
3: امبارح دخلت صلينا المغرب في إحدى المساجد.
0: نعم.
3: فلما دخلنا على المسجد كان طبعا مقام الصلاة.
0: نعم.
3: كان الإمام في الركعة الثالثة، كان رافع من الركوع.
0: نعم.
3: فلما دخلنا دخلت أنا وكمان في كام اثنين معي دخلوا في المسجد.
0: نعم.
3: فالاثنين اللي دخلوا راحوا وقفوا على جنب حتى كمل الإمام صلاة وقاموا الصلاة وصلوا. أنا كملت مع الإمام مباشرة، فهل يعني أي الأفضل، إن أكمل مع الإمام مباشرة أم أبقى أصلي مع الجماعة الثانية؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: شكرا لك، بارك الله فيك.
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
4: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: دكتور أنا بس بدي أوضح السؤال اللي قبل شوي، أنا اللي سألت عن.
0: نعم.
4: أجلكم الله عن نجاسة الكلب.
0: نعم.
4: سؤالي هو يا دكتور، يعني هو غسل من الماء يعني كان عليها، يعني أجلكم الله، بول الكلب يعني هو ما كان بيعرف وكان متوضي وصلى، يعني هو ما بيعرف لأنه يقضي الصلاة اللي صلاها ولا إيش؟
5: يعني علم بعد ذلك.
4: نعم أنا علم بعد ما صلى يعني.
5: طيب برجع بتوضأ وبعيد الصلاة.
4: يعني كل الصلاة حتى اللي يعني.
5: نعم، يتوضأ وما فاته من الصلاة بتلك الطهارة يعيدها إذا علم بعد ذلك.
4: مثلا يعني بس الصلاة اللي كان عليه الوضوء فيها.
5: تمام.
4: يعطيك العافية.
0: حياكم الله. نجيب عن هذه الأسئلة ثم نعود إلى الاتصالات الهاتفية. فضيلة الدكتور مجددا أهلا ومرحبا بكم. موضوع التحذير من الربا والتعامل بالربا، هذا حرب يعني أعلنها الله.
5: سيدي كما هو معلوم الربا هو من الكبائر.
0: نعم.
5: ويعني قيل أنه لم يعلن الحرب في القرآن الكريم وفي السنة إلا على اثنين، ومنهما آكل الربا وما في دائرته من المعطي. نعم. والشاهد، فقال الله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أنه يلعن في الربا أربعة: آكله يعني الذي يأخذ القرض الربوي، وموكل الذي يعطي، وكاتبه وشاهديه، يعني كل واحد له علاقة متصلة بالعملية الربوية يدخل في اللعن، وهو الطرد من رحمة الله. وهذا دلالة على عظم هذا الذنب. لذلك يعني ما نراه اليوم من تساهل البعض في الربا وأخذه، ويعني حتى أخذه لأمور يعني كمالية وليست لأمور ضرورية أو حاجية أو غيره، فهذا التساهل مما لا ينبغي اليوم للمسلم الذي يعني يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك نعيد الحديث أن هذا المال هو مسؤول عنه الإنسان، من أين اكتسبه
0: وفيما أنفقه.

0: قهو يعني
1: حتى في الضرورة فضيلة الدكتور هذا لا يعني لا لا الضرورة ليست مسوغ ل
0: نعم إذا
1: التعامل بالربا
0: الآن الضرورة شيء ثاني. الضرورة هي يعني معناه الناس كمان عندهم إشكال في تعريف الضرورة.
1: نعم.
0: فبتقول ليش أنت ماخذ قرض، ليش ماخذ ربا؟ بيجي بيقول لك والله هاي ضرورة والضرورات تبيح المحظورات، وبجيب لك أدلة وقواعد فقهية. الضرورة المقصود بها بالمعنى الفقهي أنه إذا لم تأخذ هذا القرض الربوي فإنك تهلك.
1: هلاك.
0: نعم. يعني نعطي مثال، إذا واحد لا سمح الله أصابه مرض، وهذا المرض إذا لم يسوي عملية بموت، ما خلى قرايبه يداينوه، ما فيش، هو طفران معوش مصاري، شاف إشي إسلامي ما لقاش، يعني لم يجد شيء. فإذا لم يعمل هذه العملية سيهلك ولم يجد بديلا. في هذه الحال بنقول نعم هذه وصل إلى حالة الضرورة التي يهلك معها إذا لم يفعل ذلك.
1: نعم.
0: كأكل الميتة وغيره.
1: نعم.
0: أما ما غيرها من الحاجات وشراء بيت وبدأ غير السيارة وبدأ غير الكنبايات، فهذه من الحاجيات ومن الكماليات التي لا ينبغي للمسلم إلا أن يتقي الله سبحانه وتعالى. وكما قالت نساء الصحابة رضي الله عنهن لما كان زوجها بده يخرج ويطلع على شغله، قال فكانت تصك على يده، يعني تمسك يده على باب الدار وتقول له اتق الله فينا، فإننا نصبر على جوع الدنيا ولا نصبر على نار الآخرة.
1: جزاكم الله خير. استخدام عطر يحتوي على كحول دكتور؟
0: نعم سيدي، نحن المفتى به في موضوع العطور أن اليوم الحمد لله صار في عندنا عطور بدون كحول، فهي لا إشكال فيها. وعندنا عطور النوع الثاني المباحة هي العطور التي يوجد فيها كحول غير مسكرة، في لما يعني تحلل هذه النسبة من الكحول الموجودة فيها هي تركيبها ليس مسكرا في نهاية المطاف، فهذه لا. أيضا لا إشكال فيها. اليوم بيجي عندنا الإشكال في العطور التي فيها الكحول المسكرة. الفتوى عندنا أن الأولى والأحوط للمسلم أن يبتعد عنها، خاصة إذا بده يحطها على الثوب ولا على البدن وبده يصلي بعديها، فالأولى اجتنابه. ولكن يعني بده يسمع الفتوى يأخذها كامل الآن، ولكن لو رأينا أحدا استخدم هذا العطر وذهب إلى المسجد وصلى فلا ننكر عليه صلاته، لأنه أولا نحن لا نعلم نوع العطر الذي وضعه ولسنا مسؤولين إن نفتش عن الناس ونسألهم. وأيضا هناك من المعاصرين من أفتى بجواز هذه لأنه مما عمت به البل، ولذلك الأولى في العطور التي فيها كحول اجتنابها، وهذا الأحوط لعبادة.
1: طبعا النسبة الكحول تكون النسبة
0: عالية فيها.
1: نعم.
0: نعم ليست قليلة،
1: لأنه
0: جدا.
1: في بعض العطور ما فيها أصلا كحول،
0: هاي ممتاز،
1: وفي عطور نسبة قليلة.
0: نعم، فإذا كانت نسبة قليلة فهذه نسأل الله أن نكون من المعفو عنها.
1: جزاكم الله خير. دكتور، من السنة قراءة سورة الكهف، وورد في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة الكهف في يوم وليلة الجمعة. يقول الأخ، إذا كان يعني بدأ بالقراءة ثم أقيم للصلاة، بعد الصلاة يكمل أم يعود من البداية؟
0: نعم، جزاه الله خير على حرصه. ومن قرأ سورة الكهف في ليلة الجمعة أو نهارها، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنار الله له ما بين الجمعتين، وفي رواية وزيادة 3 أيام، فلا إشكال أن يعني أن تقرأ سورة الكهف، ليست على دفعة واحدة. فلو قرأ جزءا منها ثم أكمل بعد الصلاة، أو شغله شيء ثم قرأها مثلا بعد العصر، فلا إشكال. المهم أن القراءة تقرأ السورة كاملة في ليلة الجمعة أو نهاره. نسأل الله القبول لنا ولهم إن شاء الله.
1: اللهم آمين. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية. ثلاثة أشخاص دكتور دخلوا صلاة المغرب، دخلوا المسجد، والإمام كان رافع من ركوع الثالثة، اثنان انتظروا لوحدهم وصلوا جماعة لوحدهم، وواحد التحق بالجماعة، أيهما ذهب إلى الصواب؟
0: نعم، الأولى من دخل فوجد جماعة موجودة أن يلتحق بالإمام ويصلي معه ما تبقى من الصلاة، ثم بعد ذلك يكمل ما فاته.
1: مسبوق.
0: نعم مسبوق. وأنا لا أعلم لماذا هم تأخروا عن الإمام، يعني حتى وهذا فيه كراهة إذا تعمدوا، لأنه قد يثار فتنة أنه طب هذول المجموعة ليش ما صلوش مع الإمام، فبصير قد يكون هناك فتنة أو إشكال، وصير يقول لك ليش ما صلوا إلى آخره. فالأولى والسنة والأصح أن يصلوا مع الإمام في جماعته الأولى،

0: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
1: وحتى لو كان في الجلوس الأخير دكتور.
0: نعم نحن نلحق الإمام ما لم يسلم التسليم الأولى تأخذ أجر الجماعة إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. نعود الآن أخوة الكرام إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على هو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك شيخ محمود؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
2: سيدي بدي أستفسر من فضيلة الشيخ أحمد عن صلاة التسابيح.
1: نعم.
2: كم ركعة ومتى تؤدى؟ في عندي استفسار ثاني عن العمرة.
1: نعم.
2: العمرة مثلا أنا صرت عند أبار علي.
1: نعم.
2: بصير أن أنوي عن نفسي وعن والدي في نفس
1: العمرة. نفس العمرة.
2: نعم.
1: في عمرة واحدة.
2: عمرة واحدة.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: الله يبارك فيك، شكرا شيخ محمود.
1: حياكم الله.
2: هاني.
1: فتاوى على والسلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيك العافية شيخ. الله يعطيك العافية.
1: الله يسلمك.
3: شيخ سؤال، أنا قد أخذت قطعة أرض عن طريق بنك إسلامي معين.
1: نعم.
3: طبعا أولها دفعة وآخرها دفعة القطعة.
1: نعم.
3: وطبعا سجلت لي اسمي بدون رهن.
1: نعم.
3: ودفعتها من حقها خلال الأقساط 5,000 دينار.
1: نعم.
3: جزء من حقها، بعد فترة اضطريت أبيعها اضطراري، اضطريت أبيعها لأنه بطلت
1: الوقت. هسا بالبداية شرى لك إياها البنك مرابحة؟
3: لا، هي كانت باسمه، هي كانت باسمه بعني إياها ونزل عطول، يعني هي كانها باسمه، هو المالك تاعها.
1: نعم.
3: بدون ما يشتريها من شخص يبيعني إياها.
1: نعم.
3: تمام، سجلها باسمي، دفعت من حقها 5,000 دينار. بعد فترة جيت أبيعها لأنه اضطريت، فبعتها، ظل علي أقساط طبعا، صار يخصم شهري مني.
1: نعم.
3: المصاري هاي اللي ما سديتها للبنك، بعد ما بعتها ما سديتها للبنك، اضطريت عليها، سديت جزء منها طبعا للبنك وظل له الباقي. هل هذا الحكي المصاري ظل معي اشتغل فيه حرام، مع انه هو بخصم قاعد مني شهر، لان انا موظف.
1: يعني ما زال انت بعد ما بعتها البنك ما زال يخصم الاقساط الشهرية.
3: يخصم الاقساط الشهرية.
1: نعم. نعم نعم. تسمع الاجابة ان شاء الله.
3: الله يبارك.
1: حياكم الله. فتاوى على السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: يعطيك العافية، شكرا على البرنامج.
1: الله يسلمك ويعافيك.
4: بدي أسألك يا سيدنا الشيخ، إحنا بدي أقول لك إحنا بنصلي بالكرك ليوم الجمعة.
1: نعم.
4: بيطلع الإمام يوم الجمعة على المنبر وبأذن الأذان الأول وببلش الخطبة. هون في عمان بأذن بعدين بيطلع الإمام على المنبر وبأذن أذان ثاني. طب وين الصح؟
1: نعم. تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: على سيدنا.
1: فتاوى الهوى، السلام عليكم. يعني بعد الأذان الأول مباشرة يا الخطيب يبدأ بالخطبة. ألو السلام عليكم. تفضل أخي الكريم. أخي الكريم تفضل، أنت على الهواء.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: الله يعطيك العافية شيخنا، كيف حالك؟
1: الله يسلمك ويعافيك.
5: بدي أسأل، في شاب أخذ، هل هو أخذ تلفون بده يبيع أقساط، عرفت؟ بده يقسطوا عليه التلفون، هل هو أخذه من البنك عشان بده يبيعه كاش؟ يعني هو كان عنده أزمة مالية، تمام؟ أخذ التلفون عن طريق بنك أحد البنوك وهو بده يبيعه كاش والبنك قسطوا عليه تقسيط، يعني هل هذا هيك جائز إن شاء الله ولا مش جائز؟
1: من وين شرى التلفون؟
5: هلا هو اخذه، هلا هو عن طريق بنك الاسلامي.
1: نعم.
5: هو شراه من محل، المحل بعطيه للبنك الاسلامي والبنك الاسلامي بقسطه عليه تقسيط، هلا هو الشاب اخذه واحباعه كاش.
1: لمين باعه؟
5: باعه لواحد عنده محل خلويات.
1: نعم. مو نفس المحل يعني؟
5: لا محل ثاني.
1: تسمع الاجابه ان شاء الله.
5: الله يكرمك شيخنا.
1: حياكم الله.
6: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
6: يعطيك العافية شيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك.
6: مشكورين على البرنامج الحلو.
1: الله يسلمك.
6: الله يسلمك. شيخ بدي أسأل بخصوص المصاري تعون الأولاد الأطفال، أنا كأب بصير أتصرف فيهم، وهل إذا أخذتهم بحاجة ومثلا مشروع معين أو كذا لازم أرجعهم؟
1: أبناء، تحدث عن أبنائك يعني؟
6: نعم
1: أنت...
6: نعم. أبنائك.
1: طب من مين مصدر هذه الأموال؟ من وين هذه الأموال؟
6: مثلا عيديات، نقود، زي هيك.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
6: كنت محوش لهم إياهم واضطريت إني أستعملهم لمشروعي الخاص وأخذتهم. بإن لازم أرد لهم ولا كيف؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
6: إن شاء الله، ماشي، شكرا.
1: اتصال أخير.

0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: نذكركم بالصلاة على الحبيب
1: اللهم
0: المصطفى
1: صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خير.
0: الله يجزيك خير سيدي. هسه في احنا كمتقاعدين في شيء بالضمان اسمه سلف الضمان، بعطيك فلوس وبخصم اللي له وبعطيك الصافي. شوف فتوته هاي
1: سلف الضمان، توضح لنا اياها لو سمحت. كيف يعني
0: تتقدم انت في اشي اسمه سلفة للمتقاعدين، بدك هم بعطوك انه 10 أضعاف الراتب حسب انت شو بدك.
1: نعم.
0: 10 اقصى حد يعني
1: 10 أضعاف الراتب.
0: بتاخذ 2000 3 لغاية انت 10 أضعاف الراتب.
1: نعم.
0: فهم تلقائي مثلا بيطلع لك 5000 بتلاقيه خصم 1200 مثلا واعطاك الباقي.
2: مقابل ايش هذا الخصم؟
0: ما بعرفش عاد شو عندهم وضعها بالنسبة لهم، هم ارباح هم
2: يعني هو بيعطيك
1: 10 أضعاف الراتب،
2: بيعطيك قرض اللي يسموها سلفة مش هيك؟
0: ايوه هي اسمها سلفة.
2: الان بخصم
1: 1200
2: حقه من الاول
0: مثلا. ايوه كتقريبا، مش انه 1200 بالضبط ولكن
2: يعني نسبة معينة حسب المبلغ.
0: ايوه
1: تسمع الاجابة ان شاء الله.
0: جزاك الله خير سيدي،
1: حياكم الله. مجددا دكتور اهلا ومرحبا بكم. يسأل الأخ المستفتي عن صلاة التسابيح عن الوقت والكيفية.
2: نعم. بالنسبة لصلاة التسابيح هي سنة عند جمهور العلماء، وقد ورد فيها أثر عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما. وأما بالنسبة لوقتها فهي تصلى في كل وقت، يعني ليس لها
1: وقت،
2: ولكن أغلب الناس عندنا بيصلوها في شهر رمضان خاصة مع الإمام في الليالي الفردية وفي القدر، وهذا يعني يجوز، ويجوز في كل وقت أن يصليها الإنسان.
1: نعم.
2: منفردا في سواء كان في الليل أو النهار على طيلة السنة، عدا الأوقات المنهي عنها تحريما المعروفة.
1: نعم.
2: وأما عدد ركعاتها فهي تصلى 4 ركعات، ولها هيئة خاصة أن فيها من الذكر تقريبا 300 تسبيحة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. في كل ركعة من الركعات الأربعة مجموع التسبيح والذكر فيها 75، والهيئة موجودة ومنشورة على موقع الإفتاء بالتفصيل.
1: جزاكم الله خير. بالنسبة للعمرة، الأخ الكريم نوى العمرة ويريد الإشراك في النية أيضا عن والده.
2: نعم.
1: عن نفسه وعن والده.
2: نعم، العمرة والحج لا يجوز فيه النية إلا عن فرد واحد، فهو له أن ينوي عن نفسه هذه العمرة وأجرها وثوابها، أو ينويها منفصلة عن والده، فإذا كان هو قد اعتمر فيما مضى عن نفسه فله أن يعتمر عن والده أو من شاء من توفى أو ممن لا يستطيع مزاولة العمرة بنفسه لمرض.
1: جزاكم الله خير. الأخ الكريم قام بشراء قطعة أرض عن طريق مصرف إسلامي، الآن هو ملتزم بأقساط لهذا المصرف، لكن قام ببيع قطعة الأرض، له ذلك دكتور؟
2: ما في مشكلة، هو بما أنه تملك هذه السلعة اللي هي ذكرها الأرض فهو حر التصرف بها ما لم تكن مرهونة، هو لا يستطيع أن يبيعها بدام هي يعني مش مرهونة.
1: نعم.
2: فبالتالي نعم، هذا له حق التصرف الكامل بهذه السلعة الأرض بالبيع أو الهبة أو ما شاء من المعاملة.
1: خطيب شرع بالخطبة مباشرة بعد الأذان،
2: هو كان يتحدث عن دولة أخرى يعني مش عندنا المثال، فنحن عندنا الترتيب أن يعني سأذكر أنا قضية الأذان، أنه كان في العهد النبوي الشريف الأول كان يوجد أذان واحد.
1: نعم.
2: فكان لما يصعد النبي صلى الله عليه وسلم على منبره الشريف يؤذن المؤذن، وبقي هذا طول العهد النبوي الشريف وفي عهد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وفي عهد أيضا سيدنا عمر. فلما جاء يعني عهد سيدنا عثمان اتسعت المدينة المنورة، وأصبح الناس يتأخرون عن الصلاة لأنه لا يؤذن إلا أذان واحد ويكون الخطيب قد صعد على منبره، فالناس يتأخروا، تعرف يأتي ناس من أطراف المدينة. فاستحدث سيدنا عثمان رضي الله عنه الأذان الثاني، فأصبح عندنا أذانان، الأذان الأول وهو يبدأ حتى ينبه الناس أن وقت صلاة الظهر قد دخل، فمن أراد أن يخرج للصلاة ويلحق الخطبة فله يبدأ بذلك الأذان. وأجمع الصحابة رضي الله عنهم والمسلمون على هذين الأذانين، ومن زمن سيدنا عثمان إلى عهدنا الحاضر لا زالت بلاد المسلمين تأخذ

0: بهذا الإجماع وكما هو عندنا معهود عندنا مثلا في الأردن يؤذن الأذان الأول وهو هذا الأذان الأول يكون بعد دخول وقت صلاة الجمعة اللي هو وقت الظهر ثم لما يصعد الإمام على المنبر يؤذن الأذان الثاني الذي كان في العهد النبوي الشريف.
1: جزاكم الله خير دكتور. قام بشراء هاتف الأخ المستفتي أقساطا ثم باعه لشخص آخر.
0: نعم هذا احنا بنسميه في السوق بسموه التكييش ونحن نسميه في الفقه تورق السلع. تورق السلع فإذا كان الإنسان محتاجا للمال وعمل الطريقة المذكورة ولم يبيعه كما أنت سألته لم يبيعه لنفس التاجر معنى أنا اشتريت هذا التليفون من محل سين ثم بعته إلى محل صاد وأخذت المصاري وكنت محتاجا لها فهذا أجازه جمع من العلماء للحاجة ولا إشكال فيه.
1: تورق دكتور.
0: نعم اسمه تورق السلع.
1: نعم جزاكم الله خير. الأخ الكريم نسأل الله يعني أن يبارك له في أبنائه عيديات على
0: وفقيه هذا اللي يسأل.
1: نعم عيديات ويعني مجموعة مناسبات يعني قام بجمع مبلغ من المال لأبنائه الآن هل له أن يتصرف بهذا المبلغ؟
0: سيدي ما يعطى للأطفال تحت سن البلوغ يعني تحت 15 سنة سواء كان من عيديات أو ما كان من الغير
1: مكافأة
0: فهذا كله مال لهم ولا يجوز بالتالي التصرف به إلا بعد بلوغهم لأنه بعده الآن هو ليس بالغ فهذا لا يجوز لا التبرع عنه ولا التصدق عنه ولا التصرف بماله إلا بما يعود عليه بالمصلحة على هذا الطفل يعود عليه بالمصلحة بالمصاريف أو كذا أما التصرف به للغير كما ذكر الأب فهذا نعم لا يجوز فهو الآن يضمن هذا المال برجعه لأبنائه
1: حتى لو كان المصلحة للأب نفسه
0: نعم لا يجوز هذا المال للأطفال وهم لا يستطيعون التبرع به ولا تدي أنه يقول لك والله أنا بدينك إياه هو ليس صاحب تصرف وإن ذكر ذلك بلسانه إلا أنه لا يحق غير جائز تصرف هذا نسميه
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية سلفة الضمان كما أشار ووضح الأخ السائل دكتور
0: والله أنا يعني لو أخينا يعني جيب لنا
1: العقد
0: حتى نفهم بالضبط يعني هذا المال الذي يقتطعوه يعني هل هو مقابل اشتراك ولا مقابل يعني هو مقابل إني أقرضتك أخذت عليه فائدة فهذا إذا كان هذا يكون حرام يكون من الربا فلا بد إنه نفهم هذا المبلغ المقتطع يعني ما هي الغاية منه حتى نستطيع يعني كما قيل الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
1: جزاكم الله خير. فيما تبقى من وقت أخوتي الكرام نعود إلى الاتصالات الهاتفية.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيك العافية يا أخوي.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: والله بيجوز إني أصلي صلاة العشاء السنة قبل الفرض يعني بخش على المسجد مثلا بصلي تحية المسجد.
1: نعم.
2: ثم بعدين صلاة اثنين سنة. بعدين بأم مع الإمام بعدين بصلي ثلاثة الوتر. هذا الحكي جاهز ولا
1: غلط؟ تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا يا حبيبي.
1: تتابع الهوى السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: من نعرف فضل يوم الجمعة وحكم التهاون فيه.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: شكرا.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء السلام عليكم.
4: السلام.
1: حياكم الله.
4: الله حييك. يقول بدي أسألك سؤال إذا سمحت.
1: تفضل.
4: أنا من متقاعد ضمان.
1: نعم.
4: وبدي أخذ سلفة من الضمان.
1: نعم.
4: نعم الله علينا عليك الموظفة تقول لي بالضمان مؤسسة الضمان راح نأخذ عليك 6.5% من قيمة السلفة يعني زيادة
1: نعم
4: يعني حلال حرام هاي يعني ربا ولا يعني
1: والله هي يعني جاي. قبل قليل أيضا سؤال مشابه ياريت مثل هيك هاي الحالات أنه تأخذ العقد وتراجع دائرة الإفتاء أو أي مكتب من المكاتب تفضل
4: يا شيخ إذا سمحت أنا راجعتهم وحكيت معهم
1: نعم.
4: قالوا لي معك 10 أضعاف بدك من الراتب تاعك المخصص تاع التقاعد
0: ماشي
4: من الضمان
1: لا احنا نحكي لك راجع دائرة الإفتاء او اي مكتب
4: طب هو المفتي الشيخ اللي عندك ما يقدر يجاوبني
1: طيب
0: لا بنجاوبك ان شاء الله
1: تسمع الإجابة ان شاء الله
4: معلش عرفت السؤال يعني عفوا في 6.5 مضافة على قيمة السلف اللي راي يعطوني اياها
1: نعم
4: لا مثلا انا بدي 500 دينار بدهم ياخذوا 6.5% زيادة
1: نعم

0: يعني هو بعطيني 500 مثلا.
1: حاضر الان بتسمع الجواب ان شاء الله.
0: شكرا يا عمي.
2: حياكم الله. هو نفس الـ الـ الـ الاخ المتصل.
1: نعم الان بنجاوب
2: نفس السؤال. طيب فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: يعطيك العافيه الى كل فضيله الشيخ سيدي.
2: الله يسلمك ويعافيك
3: يا سيدي. احنا بنطلب من فضيلة الشيخ ومن برنامجك المحترم واللي ان شاء الله نكون هداية للمسلمين جميعا.
2: امين.
3: سيدي يعني يوم الجمعة اللي فاتت
2: نعم
3: كان في جنازات اثنتين بالمسجد.
2: نعم.
3: والمسجد لحمة والحضير برا مليان والشارع مليان، وفضيلة الشيخ خطبة الجمعة يعني طول كثير.
1: قديش بالله قعد تقريبا؟
3: والله أكثر من نص ساعة تقريبا. يعني إحنا بنطلب من فضيلة الشيخ إنه وجه الشيوخ إنهم يعني بظرف زي هيك يخففوا عن الناس.
2: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: وسلامتك يا سيدي.
2: شكرا لمشاركتك وتسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور. اتصال أخير.
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
4: والله بدي أسأل، أنا شريت تلفون مخفور سنة تلقائي، يعني مخفور سنة.
2: نعم.
4: هسا هو تعطل اول مره بعديه حوالي تقريبا باربع خمس شهور. قال لي رحت اصلحه، صلحته، قال لي موظف الشركه قال لي بامكانك تدفع 10 دنانير بتمدد كفالتك كمان سنه. هذا السؤال الاول.
2: تدفع 10 دنانير
4: وبتمدد
2: لسنه جديده،
4: او سنه جديده لما تنتهي السنه اللي انت اخذت فيها تمدد كمان سنه القادم.
2: نعم.
4: هذا السؤال الاول.
2: نعم.
4: السؤال الثاني انه هسه في تطبيقات، انا بعمل على تطبيقات سيارة خصوصي، تطبيقات مرخصة طبعا. في تطبيق قالوا لي والله عنه وقالوا انه سألين دائرة الافتاء وقالين حرام، انه هو تطبيق بضبط فيه انا المسافة القريبة مني والمسافة اللي بدي اروح عليها الطلب اذا كانت بعيدة يوافق تلقائي،
2: اذا كانت قريبة يرفض وكانت بعيدة يقبل.
4: يقبل اذا كان اذا كانت قريبة مني، الشخص قريب مني وبدي اروح على مشوار بعيد يقبل تلقائي.
2: نعم.
1: نظام الشركة بيجيز لك هذا، تشتغل على هذا التطبيق؟
4: ما في في العقد ولا عمرهم جابوا سيرة انه
1: يعني لو زبون اشتكى انك انت ما اخذته وهو بعيد.
4: ما بيعرف الزبون، لا يمكن يعرف الزبون.
1: ما بيبين عنده.
4: ما بيبين ولا الشركة اصلا تعرف موضوع التطبيق هذا، اسمه تطبيق كبسة.
1: تمام.
2: هذا التطبيق بالهاتف.
4: ايوه يا تطبيق بالهاتف. نعم. بس يقولوا انه سالين دارة الافتاء وقال الحرام، بس انا دارة ليش.
2: تسمع الاجابة ان شاء الله. تسمع الإجابة إن شاء الله. حياكم الله. دكتور الأخ الكريم يسأل عن تقديم سنة العشاء البعدية إلى قبل العشاء، يؤديها أو يصليها قبل العشاء.
1: نعم، هو عندنا سنة العشاء ركعتين قبل وركعتين بعد، والراتبة ما كان بعد. وعند الشافعية لو يعني أنا صليت القبلية بعد الصلاة فعندنا وقتها واحد، فما فعله لا إشكال فيه. نعم، وتقع إن شاء الله أنه قد أدى سنة العشاء.
2: في سنة عشاء قبلية
1: اللي هي ركعتين غير راتبة، عندنا ركعتان للعشاء قبلها غير راتبة. الراتبة هي ما كانت بعد العشاء. نعم. ثم يتبعها الوتر، وهي أيضا سنة من السنن الراتبة.
2: جزاكم الله خير. يريد يعني توجيه من فضلتكم فضل يوم الجمعة.
1: نعم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. وبالنسبة للدعاء قال النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجمعة ساعة لا يوافقها امرئ مسلم بدعاء إلا وتقبل الله منه. وعلماؤنا اختلفوا في وقتها، فقيل عند صعود الإمام المنبر، والأكثر من الفقهاء والعلماء أن وقتها ما بين العصر وقبيل المغرب، لذلك يعني غطي وقت هذه الساعة حتى يبقى المسلم يوم الجمعة في ذكر. ومن أفضل الأعمال يوم الجمعة مع الدعاء الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال أكثروا علي من الصلاة من يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. ويسن فيها سورة الكهف كما ذكرنا لما فيها من الأجر، أن الله يغفر ما بين الجمعة والجمعة لمن قرأ سورة الكهف، وفيها صلاة الجمعة والتبكير
2: والغسل
1: لها
2: والتبكير.
1: يعني نعم، فيها من الفضائل الكثيرة التي تقرأ في كتب الفضائل؟
2: سلفة الضمان فضيلة الدكتور يأخذ مبلغ ويخصم طبعا

0: أكيد في نسبة متفق عليها، نسبة مئوية.
1: نعم، إذا كان هذا عبارة عن قرض وهذا القرض يخصم منه فائدة، فبالتالي يكون حكمه الحرمة كما الربا، لأن الربا هو عبارة عن إني أنا بدينك وبأخذ مقابل هذا الدين مبلغ زيادة عليك. فإذا كانت هذه المعاملة تجري، وهذا ما ظهر من السؤال، أنها عبارة عن قرض ويأخذون عليه زيادة، فهذه السلفة تكون محرمة.
0: جزاكم الله خير. متى نقول مثلا الإمام أو الخطيب يعني أطال في خطبته أو أطال في صلاته؟ يريد توجيه منكم الأخ.
1: نعم، هو يعني الخطيب لا يوجد عندنا في الشريعة شيء اسمه توقيت الخطبة، يعني قديش توقيت الخطبة تكون 5 دقائق ولا ربع ولا نصف، إنما هذه ترجع إلى ظروف الناس وإلى واقعهم. لذلك خطيب الجمعة الأصل إذا كان هناك حدث جنازات وكان في ازدحام أو في ناس بيصلوا، بعض المساجد الكبيرة تجد الناس بيصلوا في الشارع،
0: الخارج.
1: نعم، خاصة
0: في درجات حرارة عالية
1: مرات
0: برد
1: أو
0: شتاء.
1: نعم، فهذا كله لابد للخطيب
0: يأخذ بعين الاعتبار.
1: نعم، لابد. لذلك النبي عليه السلام يقول إنما إنة فقه الرجل، يعني علامة فقه الخطيب قال أن يقصر الخطبة. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبته قصدا وصلاته قصدا، يعني متوسطة. ذلك حتى إخواننا في وزارة الأوقاف جزاهم الله خير دائما ينبه لما يبعث الخطبة الموحدة للخطباء ألا تزيد الخطبة عن 15 إلى 20 دقيقة. وفي بعض الأوقات اللي كان فيها أمراض أو كان في خوف من
0: تختصر،
1: نعم، قالوا 10 دقائق. لذلك مرة أنا يعني جمعت أعظم خطبة في التاريخ وهي خطبة حجة الوداع وقرأتها لم تزد على 7 دقائق.
0: حجة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم، خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع عندما تقرأها لا تزيد من 5 إلى 7،
0: وهي بالغة وجامعة لكل.
1: نعم، فهذا يعني لابد أن يكون الخطيب،
0: نعم، والدنيا.
1: نعم، أن يجمع جوامع الكلم في هذا الباب.
0: جزاكم الله خير. هاتف مكفول لمدة عام ذهب للصيانة، قالوا له إذ إن شئت تدفع 10 دنانير ونجدد لك الكفالة لمدة عام آخر.
1: نعم، لا إشكال إذا دفع هذه الكفالة، وكانت من باب يعني هي من باب زي التأمين، وهذا التأمين التكافلي، ودفع هذه 10 دنانير مقابل تجديد كفالة له سنة، فنسأل الله أنه ما فيها إشكال.
0: تطبيق دكتور، يعني نختم بهذا اللقاء المبارك، إذا كان الشخص قريب يعطي للسائق أو الكابتن إشارة، وإذا كان المشوار بعيد يعني
1: بلغيه.
0: نعم،
1: الأولى أنه اللي بيعملوا في هذه التطبيقات أن يعملوا ضمن شروط الشركة. ولما سألته هل يعرفون قال لا يعرف.
0: لا الشركة ولا الشخص نفسه.
1: نعم، فلو عرفت الشركة في هذا الأمر يعني هل ينهونك عن هذا، لأنك أنت في التالي يعني بدك تضيع على هذه الشركة زباين قاعدين يبعثوا لك وأنت بتلغي. لذلك الأولى في المسلم أن لا يوقع الناس في حرج. فلذلك إذا كنت أنت مستطيع أنك تجيب هذا الطلب وكان بعيدا، فالأولى بك الالتزام بشروط هذه الشركة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. وهذه من الحاجات التي يرفع الله سبحانه وتعالى بها البلاء، يعني ينفس كربة عن هذا الذي ينتظر هذه السيارة لتوصل.
0: نعم،
1: والله أعلم.
0: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. أخوتي الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء باسمكم جميعا. تقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور أحمد الحرسيس، مدير العلاقات العامة والإعلام في دائرة الإفتاء. شكرا لكم.
1: حياكم الله سيد الله.
0: حياكم الله. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي وغاندي حداد، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، والشكر الموصول للزميلة أماني الكعابنة رفقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
3: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو ما كان الطريق اللي نويت تبدأ إحنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن، اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونيكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا في الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
5: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة

0: أسس الاستهلاكية العسكرية الأقرب لكل الناس.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
2: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل

0: القاعات الفيصل 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
5: كيف بيت؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج من دور القرآن الكريم مع الدكتور علي المناصير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، وعبر شاشة قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية على وسائل التواصل الاجتماعي في هذا اللقاء الجديد من برنامج من دور القرآن الكريم. يسرنا في البداية مستمعي ومتابعي الكرام أن نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الفتاح محمد صلاح المشرف على دار القرآن الكريم في مسجد المرحوم محمد فليح العبدالله في منطقة طبربور والتابعة لمديرية أوقاف عمان الأولى، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور.

0: وحياكم الله.
1: حياكم الله سيدي.
0: كما يسرنا أن نرحب بصحبه الكرام من الطلبة الدارسين في هذه الدار، وهم الطالب ثامر فضل حمدان علي، الطالب عمر أحمد المحارب، الطالب باسل نبيل عبد الرازق، والطالب عز الدين عبد الفتاح صلاح. فأهلا ومرحبا بكم جميعا وحياكم الله. بالطبع خير ما نستهل به لقاءنا هذا سورة الفاتحة، خير الخير، قراءة جماعية فضيلة الشيخ والطلبة الكرام، تفضلوا.

0: آمين.
1: آمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم وإنا على ذلك من الشاهدين. فضيلة الشيخ دكتور عبد الفتاح محمد صلاح المشرف على دار القرآن الكريم في مسجد المرحوم محمد إفليح العبد الله في منطقة طبربور والتابعة لمديرية أوقاف عمان الأولى، حبذا لو قدمت لنا نبذة تعريفية بهذه الدار والدور الذي تطلع به في خدمة كتاب الله عز وجل ضمن الحيز الجغرافي المتواجد فيه هذه الدار. تفضل، بارك الله فيكم.
2: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسيدنا محمد وعليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبادئ ذي بدء أتقدم بجزيل الشكر لأخي فضيلة الدكتور المكرم الدكتور علي المناصير وإذاعة أدعو على هذه الاستضافة الكريمة لطلابنا في مسجد محمد إفليح العبد الله رحمة الله عليه. والشكر موصول لوزارتنا الحبيبة التي تفتأ تطلع بدورها في دور القرآن الكريم، بدءا من الدور المستمرة والدائمة وامتدادا إلى المراكز الصيفية والمسابقات الدولية والمحلية التي تشارك فيها وزارتنا باقتدار، والحمد لله أولا وآخرا. والشكر لكل العاملين في هذا المجال، نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات. آمين. للجميع.
1: آمين.
2: حقيقة أنا ابتداء يعني جديد في دار القرآن هنا، وكان لي تاريخ في دور القرآن السابقة، وانتقلت جديدا بحكم انتقال سكني.
1: نعم.
2: إلى هذه المنطقة المباركة، وحقيقة هذه منطقة جيدة وفيها يعني طلاب ممتازون على درجة عالية من الإتقان، والحمد لله رب العالمين. فخلال أقل من سنتين والحمد لله رب العالمين استطعنا بداية، بدأنا بالإتقان والحفظ وعرجنا على المستوى الأول فأتقنوه، والحمد لله رب العالمين. من الطلاب من يحفظ كتاب الله كاملا، والحمد لله رب العالمين، ومنهم خلال السنة والنصف

0: تقريبا حفظوا 7 أجزاء
1: ما شاء الله.
0: وعندي في المسجد حلقات لكبار السن الإخوة صراحة مجتهدون في في في مجال القرآن ومحبون جدا ويعني يستمتعون، وخاصة في المبادرة الملكية السامية لختم القرآن الكريم تجدهم يعني حتى لو جاء متأخرا لو لم يدرك الصلاة فإنه يأتي بعد الصلاة للالتحاق بالحلقة لشدة ارتباطهم بالحلقة، والحمد لله رب العالمين. فعندنا عدة مستويات والحمد لله من الأعمار والثقافات والشهادات العليا وغير ذلك، وبعض الطلاب طبعا عندهم الحمد لله المستوى الثالث ويحضرون للإجازة، وبعضهم يعني في المستوى الأول ما زال، وبعضهم من أنهى المستوى الأول وهو يحضر للمستوى الثاني وهكذا. لكن والحمد لله رب العالمين العمل في دار القرآن على قدم وساق، والطلاب يعني أنجزوا صراحة، منهم من حفظ 3 أجزاء الأخيرة قد سمع وتبارك وعمه، وبعد ذلك انتقلوا إلى سورة البقرة ثم آل عمران، ومنهم من بدأ بالنساء
1: ما شاء الله.
0: فهذا من فضل الله تبارك وتعالى، ونسأل الله الثبات والقبول.
1: آمين يا رب العالمين. الطالب ثامر فضل حمدان علي، كم تبلغ من العمر يا شيخ ثامر؟
2: أبلغ من العمر 19 سنة.
1: وكم تحفظ من كتاب الله عز وجل؟
2: بفضل الله تعالى حافظ لكتاب الله كاملا
1: ما شاء الله. هل حصلت على المستوى الأول؟
2: حاصل على المستوى الثالث وأحضر للإجازة
1: ما شاء الله. نسأل الله عز وجل لك التوفيق والسداد.
2: جزاك الله خيرا.
1: أسمعنا شيئا من كتاب الله شيخ ثامر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون.

أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات ورب الأرض سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون.

وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون

0: يعملون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: صدق الله العظيم، وإن على ذلك من الشاهدين. وبارك الله فيك الطالب ثامر فضل حمدان علي على هذه القراءة المباركة لما تيسر لك من آيات الله البينات. فضيلة الدكتور عبد الفتاح، ما رأيك في تلاوة طالب ثامر؟
2: ما شاء الله تبارك الله، تامر أو ثامر هو يعني متقن ما شاء الله، الآن يعني قطع شوطا بعد نصف القرآن بالإجازة أو السند الغيبي، وهو حاصل على 3 مستويات الحمد لله من الوزارة
1: ما شاء الله،
2: ويحضر للإجازة الآن، فقراءته مباركة طيبة وحقيقة لا تعليق، رائع يعني.
1: نسأل الله له التوفيق إن شاء الله. الطالب عمر أحمد المحارب، كم تحفظ من كتاب الله عز وجل؟
3: أحفظ بفضل الله 7 أجزاء
1: ما شاء الله. هل حصلت على المستوى الأول والثاني؟
3: يعني في المستوى الأول لازلنا فيه
1: إن شاء الله. نسأل الله لك التوفيق يا شيخ عمر.
3: أجمعين يا
1: الله. أسمعنا شيئا من كتاب الله عز وجل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم.
1: صدق الله العظيم، وبارك الله فيك يا عمر أحمد المحارب على هذه التلاوة الطيبة والمباركة من كتاب الله عز وجل. فضيلة الشيخ عبد الفتاح، ما رأيك في تلاوة أخينا عمر؟
2: صراحة عمر ما شاء الله يعني في المستوى الأول صحيح، لكن قراءته قراءة إتقان
1: ما شاء الله،
2: وهو يعني من السهل جدا أن يحصل على هذه المستويات. وكل اجتهادنا كان في الفترة السابقة أن نقرأ نظريا وعمليا، ونجمع بين التلاوة بين الدراية والتلاوة والرواية، الدراية والرواية.
1: نعم.
2: فما شاء الله يعني متقن عمر، متقن ما شاء الله عنه.

0: الله ونسأل الله له التوفيق.
1: آمين. الطالب باسل نبيل عبد الرازق، كم تبلغ من العمر شيخ باسل؟
2: أبلغ من العمر 40 عاما.
1: ما شاء الله. وكم تحفظ من كتاب الله عز وجل؟
2: أحفظ جزئين حاليا.
1: ما شاء الله. نسأل الله لك التوفيق والسداد في قابل أيامك وفي علاقتك مع كتاب الله عز وجل.
2: آمين.
1: أسمعنا يا شيخ باسل شيئا من كتاب الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية

0: اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون.
1: صدق الله العظيم. وجزاك الله خيرا الطالب باسل نبيل عبد الرازق على هذه التلاوة المباركة. فضيلة الشيخ عبد الفتاح، ما رأيك في تلاوة هذا الطالب؟
2: تلاوة طيبة ما شاء الله، ما في أي تعليق، ما شاء الله. نعم. تبارك الله، فيها
1: متقن لي.
2: فيها من الإتقان ما فيها، والحمد لله رب العالمين.
1: نعم، نسأل الله له التوفيق وأن يكون من حفظة كتاب الله عز وجل. الطالب عز الدين عبد الفتاح صلاح، كم تحفظ من كتاب الله يا شيخ عز الدين؟
3: الحمد لله أحفظ كتاب الله كاملا.
1: كاملا. وكم تبلغ من العمر الآن؟
3: 15 سنة.
1: نعم، يعني أنت في مرحلة الطفولة الآن. كيف علاقتك بتحفة الأطفال للإمام الجمزوري؟
3: حفظتها كامل.
1: نعم، قمت بحفظ هذه التحفة؟
3: نعم.
1: بارك الله فيك. إذن أسمعنا يا شيخ عز الدين شيئا من كتاب الله عز وجل.

ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق

إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا

0: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: صدق الله العظيم، وجزاك الله خيرا الطالب عز الدين عبد الفتاح صلاح على هذه التلاوة المباركة لما تيسر لك من آيات الله البينات. فضيلة الشيخ عبد الفتاح، ما رأيك في تلاوة الطالب عز الدين؟
2: ما شاء الله وتبارك الله، تلاوة متقنة والحمد لله رب العالمين، حفظه الله وبارك فيه.
1: آمين. إذن نصل الآن مستمعي ومتابعي الكرام إلى الفقرة المتعلقة بالمبادرة الملكية لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة الأردنية الهاشمية ودور القرآن فيها، والتي أطلقها جلالة الملك المعظم.

يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم

0: من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
1: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، وإن على ذلك من الشاهدين. كانت هذه أيها الإخوة والأخوات تلاوة طيبة جماعية لما تيسر من سورة يوسف، انطلاقا من المبادرة الملكية السامية بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة الأردنية الهاشمية ودور القرآن الكريم فيها، والتي أطلقها جلالة الملك المعظم. في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الدكتور عبد الفتاح محمد صلاح المشرف على دار القرآن الكريم في مسجد المرحوم محمد فليح العبد الله في منطقة طبربور والتابعة لمديرية أوقاف عمان الأولى. شكرا لكم فضيلة الدكتور وبارك الله فيكم. كما نشكر صحبه الكرام من الطلبة الدارسين في هذه الدار: الطالب ثامر فضل حمدان علي، الطالب عمر أحمد المحارب، الطالب باسل نبيل عبد الرازق، والطالب عز الدين عبد الفتاح صلاح. لكم أجمل تحية مستمعي الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، ومشاهدية ومتابعية عبر قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية على وسائل التواصل الاجتماعي. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير. أوصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج من دور القرآن الكريم مع الدكتور علي المناصير. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
3: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو ما كان الطريق اللي نويت تبدأ إحنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن، اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.
4: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
5: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
6: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.

0: من شمال الأردن لجنوبها. أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
2: كيف بيت؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرف الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
4: قديمين، ناشفين ومشققين، وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: كل عظامي بتوجعني،
6: هاي وصفة طبية وسلامتك.
5: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
6: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100% بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
5: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
1: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة.

0: وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
0: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي، جبل الحديد، 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
4: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
5: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
0: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
4: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية،
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

0: منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم

0: صدق الله العظيم. تقبل الله منكم جميعا.
1: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. فقه المتون، رواق الحنفية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور صلاح أبو الحاج من جامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
3: بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، بعد أن وفقنا الله عز وجل والحمد لله، انتهينا من باب سجود السهو ورأينا يعني كم فيه من المسائل الدقيقة التي تحتاج منا أن نسمعه مرة بعد مرة حتى نفهمه. والإشكال في ذلك أنه يحصل منا جميعا كثيرا، خاصة في هذا الزمان، يعني يكثر منا وقوع سجود السهو، فيكون واجب على كل مسلم أن يتعلم متى يجب عليه سجود السهو، سواء في الشك في تركه لواجب من واجبات الصلاة فيتعلم متى يجب عليه، حتى يجبر صلاته، لأنه إن لم يأتي بسجود السهو تكون صلاته ناقصة، وهذا النقصان في الصلاة يجعله

0: التنبيه. الآن عندنا باب صلاة المريض، اتفضل شيخ أحمد.
1: قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين: باب صلاة المريض. إذا تعذر القيام لمرض حدث قبل الصلاة أو فيها صلى قاعدا يركع ويسجد، وإن تعذر أومأ برأسه قاعدا وجعل سجوده أخفض من ركوعه ولا يرفع إليه شيئا للسجود، وإن تعذر القعود أومأ مستلقيا ورجلاه إلى القبلة أو مضطجعا ووجهه إليها والأول أولى، وإن تعذر الإيماء أخرت ولا يومئ بعينيه خلافا لزفر وحاجبيه وقلبه، وإن تعذر الركوع والسجود للقيام قعد وأومأ وهو أفضل من الإيماء قائما.
0: نستعين بالله. صلاة المريض، صلاة المريض يعني أيضا في غاية الأهمية ونحتاجها جميعا، ما منا من أحد إلا ويصيبه المرض ولو في السنة مرة مثل ما يقولون، فيحتاج في هذا الوقت أن يعرف كيف يصلي وما هي الصورة التي يجب أن يصلي بها. فابتداء نريد أن نعلم أنه الأصل في صلاة المسلم أن يكون واقفا بأداء جميع أركانها على الهيئة المعروفة لكل أحد، ولا يجوز له أن ينتقل من صورة إلى صورة كمريض إلا إذا تعذر عليه ما قبله. فطالما أنه يقدر على الصلاة واقفا لا يصح له أن يصلي قاعدة. هذه مسألة مهمة، وكثير من الناس يظن أنه مجرد رجع مرهق من الدوام يعني أثناء العمل مساء عنده تعب فيصلي قاعدا، هذا الصلاة باطلة، الفريضة تصلى واقفا. هذا واحد. واثنان، عندنا الصلاة قائم ثم إن لم يقدر قاعد بسجود يسجد يركع إيماء ويسجد، وبالتالي لابد من سجود على الأرض. كثير من الناس وقعوا في مشكلة، ظنوا أن الصلاة على الكرسي هي صلاة قاعد، الصلاة على الكرسي هي صلاة مومئ. فطالما أنك تستطيع أن تسجد على الأرض صلاتك على الكرسي باطلة. فإذا هنا نبهنا على مشكلتين يكثر حصولهما، أنه يمكن أن يصلي قاعد مع القدرة على القيام فتكون صلاته باطلة، والصورة الثانية أنه يقدر على السجود ومع ذلك يصلي على الكرسي فتكون صلاته باطلة لأنه ترك صلاة القعود إلى صلاة الإيمان. طيب، فلا ينتقل إلى المرحلة الثانية الصلاة وهي للمريض إلا إذا كان عاجزا عن القيام، وهذا العجز حكمي وحقيقي. الحقيقي شخص مقطوع رجليه، شخص مشلول وما شابه ذلك، فهو لا يقدر إلا على الصلاة قاعدة. فإذا هذا عنده عجز حقيقي لفقدان آلة أو شلل وما شابه ذلك. والصورة الثانية هو العجز الحكمي، عنده مرض، والمرض نذكركم به كما مر معنا في الطهارة وسيأتي معنا في الصوم أيضا وفي الحج، في الصوم خاصة معنى كلمة مرض ثلاثة: تأخر، زيادة، خشية. تأخر يعني سيتأخر الشفاء،

زيادة يزيد مرضه، خشية لو فعل هكذا لو سجد الأطباء يقولون سيحصل عندك مشكلة. يعني سجودك يا مسلم، سجودك سيؤدي بك إلى مرض كذا أو كذا، فلا تسجد. أنت الآن الحمد لله جيد، بس أنت ضعيف، سجودك يؤذيك. مثلا مثلا مثلا عنده مفصل، ركب في رجله مفصل، هذا المفصل يعني لو أكثر السجود لا يبقى في مكانه، ينكسر يخرج من مكانه. وقس على ذلك. إذن صلاة المريض يعني رغم حاجتنا الكبيرة لها، وعادة كل بيت إن لم يكن صغير كبيت كبير يعني مع الآباء والأجداد تجد فيه مريض، وشخص يصلي بهيئة صلاة المريض، إلا أننا لا نعرفها، ويكثر السؤال عليها كثيرا، وتشيع كثير من الفيديوهات أحيانا في بيان الكيفية التي تكون عليها صلاة المريض. فإذا أول شيء تعلمناه أنني لا أنتقل إلى الصلاة قاعدا إلا إذا كان عجز حقيقي أو عجز حكمي. وبالتالي نريد أن نقف معها أكثر، نتأملها، لأنها يعني حادثة الحال وواقعة بين المسلمين دائما. ما هي الحال فيها الصورة هنا ما أخوة الفضلاء؟ يعني أحيانا يكون عندنا أمراض، هذه الأمراض يعني لنقل شديدة جدا، بحيث الشخص يكون في المستشفى وملقى على السرير ولا يستطيع أن يقوم بسبب عملية جراحية وما شابه ذلك، هذا واضح الحال له، يعني الحركة عنده في غاية العسرة، فواضح بالنسبة له، واضح. أحيانا يكون مرض أقل، تذهب تأخذ علاج وأنت تتناول العلاج، مثلا عندك فلونزا وهي يعني تتفاوت من إنسان إلى آخر وترهق الإنسان وتتعبه، بحيث هو يعني عندما يقوم يكون ضعيف جسمه هزيل نتيجة الإرهاق، يبذل جهدا كبيرا، فلو أراد أن يصلي قائما سيبذل جهدا هائلا ليأتي به، وسجوده أيضا سيكون فيه يعني مشكلة له، يحصل عنده اختناق لأنه أصلا مريض وما في عنده طاقة. أنا قصدت بكلامي أنه ممكن ننتقل لصلاة المريض حتى ولو كنت أتعالج في البيت في مرض، لكن هذا المرض أرهقني وأتعبني، وبالتالي بسبب لو أنني سجدت سأبذل جهدا زائدا، يعني قمت وسجدت وهذا يؤخر برئي، وأحيانا يعني قدرتي على القيام بهذا الفعل ضعيفة، فمثل هذا أيضا ينتقل. فإذا سواء كان أمثال الفلونزا لمن يعني يحصل لديهم وتكون فيها إرهاق بحيث تفقده طاقته أو يزيد يعني مدة المرض بسبب أنه سيبقى يريد أن يصلي واقفا بالسجود، فهذا مبيح وأمثاله. سواء كان شخص في المستشفى وعنده عملية وما شابه ذلك فيصعب عليه بسبب الأجهزة التي عليه في المستشفى أن يقوم ويصلي، وأيضا يكون عنده مثلا عملية جراحية وما شابه ذلك فيريد رخصة لأمثال هؤلاء. أيضا الصورة الثالثة الكبار في السن، يعني شخص تقدم في السن أحيانا يكون عنده يسمونها شاشة عظام، يعني فهو يعني ما فيها القوة أصلا عنده وما في القدرة الجسمية أنه يقف يركع يسجد، فطالما مثله أصبح

له القيام والركوع والسجود فيه إرهاق زائد عن المعتاد. خلينا نحفظ هذا الضابط. يعني الإنسان العادي يبذل جهدا معينا عندما يركع، هذا تجده يبذل جهد أضعاف ذات الشخص أو يسبب له مشكلة أخرى. فإذا كان في بذل جهد كبير خارج عن الجهد المعتاد يسبب له مشكلة أخرى، فأمثال هذا يعني كبر السن هو نوع مرض أيضا، الهرم مرض هذا. فيصلي أيضا، يمكنه أن يصلي، يمكنه أن يصلي قاعدا قاعدا أو على حسب ما يقدر من الإمام. فإذا يعني بوقفة سريعة ذكرنا أنه المرض كالحمى يعني وما شابه ذاك، الفلونزا، هذه على حسب حال الشخص، إن كانت أرهقته فأصبح الطاقة التي يبذلها كبيرة جدا ويأتي بالصلاة بصعوبة قائما، أمكنه أن ينتقل إلى صلاة القاعد أو المومئ. حكينا من يكون في المستشفيات. الحالة الثالثة ذكرناها الكبار في السن، يعني أبرز حالات، المسائل يمكن صور أخرى تحتاج استفتاء وتدقيق أكثر. طيب، هذا الشخص الأصل أن يصلي قائما، الآن انتقل وجاز له أن يصلي إيش؟ جاز له أن يصلي إيش؟ جاز له أن يصلي قاعدا. عندما نقول انتقل من القيام إلى القعود، هنا القعود معناه أنه يسجد. طبعا طالما انتقل إلى القعود، طالما أنه انتقل إلى القعود، إذن صار عنده إيماء في الركوع خلاص، لأنه لا نقول له قف واركع ثم اسجد. سقوط القيام معناه تحول الركوع إلى إيماء، فصار المطالب به إيش؟ السجود. وهذا السجود لابد أن يكون على الأرض، هذا السجود لا يكون لشخص يصلي على كرسي أو كنباية أو سرير، هذا لا يكون. تقول يجعل أمامه وسادة، لا، هذا لا يعد السجود. السجود فقط ما يكون على الأرض بحيث تكون العجز أعلى من مين؟ من الرأس، فالرأس منخفض فلا يكون إلا على الأرض. فبالتالي لو وضع طاولة طرابيزة أمامه وهو يصلي قاعدا وسجد عليها، يعني جالس على الكرسي وسجد، هل يعتبر السجود عليها سجودا؟ لا، إيماء. السجود وهيئة السجود المعتادة أن يكون على الأرض بحيث العجز ترتفع والرأس تنزل. الذي يكون على الطاولة أمثال ذلك لا تكون العجز أعلى وإنما الرأس هي إيش؟ الأعلى. وبالتالي يعني حتى نقول يكره يعني ولو تنزيها أن يسجد على طاولة أو على وسادة أو على أي شيء، خلاص أنت فقط عليك الإيمان. نريد أن ننتبه لهذه الحالة. وعادة من يمرض أحباب الكرام يصلي إيمان لا يصلي قاعدة، عادة من يمرض يصلي إيش؟ إيمان. ومعنى صلاة إيماء أنه يصلي على السرير، يصلي على الكنباية، يصلي على الكرسي، هاي كلها إيماء، لأنه يصعب عليه إذا كان يصلي على الكرسي أن يأتي عند السجود وينزل على الأرض. ممكن بعض الناس يفعل بس قليل، لو كان يفعل هكذا أنه جلس على الكرسي أثناء القراءة وأثناء السجود ذهب وسجد على الأرض نقبل ونقول هاي صلاة قاعد. بس عادة 99% ممن يصلون على الكرسي والكنباية والسرير
هو يصلي مومئ، فإذا هو لا يصلي قاعد، ينتقل نسميها للهيئة الثالثة، ليس قائم ولا قاعد، هو قاعد مومئ. القاعد عندما نطلقها مطلقا مقصود بها يسجد، ما معنى إذا أطلقنا قاعد يسجد؟ إذا كان يوم نقول قاعد مومئ، نقول قاعد قاعد مومئ. فعندنا الآن صورة رابعة ذكروها، وهي أن يومئ مستلقيا. ممكن أن يكون مستلقيا على جنبه، ممكن أن يكون مستلقيا على ظهره. إذن في قاعد يومئ، القاعد المومئ، قلنا القاعد الذي يسجد يومئ في السجود ويسجد على الأرض، ما في إشكال. القاعد المومئ يجعل سجوده أخفض من ركوعه، لنفترض في الركوع ينزل 20 سنتي، يأتي للسجود ويجعل انخفاضه 30-40 سنتي، يعني يخفض هكذا 10 ثم 20، أو 20-30، أو 30-40، يجعل سجوده أقل أو أكثر إيماء من الركوع بقليل. الصورة الرابعة مستلقي نسميها مومئ. مستلقي مومئ إما يكون على جنبه، أو يكون على إيش؟ يكون على ظهره، إما على جنبه أو يكون على ظهره. إن كان على ظهره، وهذا الأسهل يعني الأيسر، يجعل صدره لفين؟ إلى وين؟ إلى القبلة، ويجعل مثلا وسادة خلف ظهره بحيث يرتفع، يعني ليس قاعد وإنما مرتفع، يعني لنقول ارتفاع زاوية 30-20 هكذا، ارتفاع قليل، فيكون عنده ارتفاع. وهو مستلقي هكذا، مستلقي يرفع ظهره الأصل، ظهره مثلا 10 سنتي أو 5 سنتي، يحركه للإمام في الركوع، والسجود يزيد 10 سنتي، يعني كحركة، فيجعل بجسمه إيماء أكثر في السجود من إيش؟ من الركوع. وممكن يكون مستلقيا على جنبه ويفعل نفس الشيء، يجعل صدره إلى القبلة ويأتي بالوصف الذي قلت في سجوده، في ركوعه وسجوده. في حال عندنا إن كان لا يقدر على ذلك الإيماء بكتفيه بظهره، هل يومئ برأسه؟ يعني خاصة المومئ المستلقي، قالوا يأتي به، يعني يجوز الإيماء بالرأس، فيجعل انخفاض بالرأس 10 مثلا 20 سنتي، يعني يزيد قليلا. فإذا الإيماء، الأصل في الإيماء لمن يقدر على الإيماء بالظهر أن يأتي به، فإن لم يقدر يأتي بالإيماء بالرأس، فيجزئ الإيماء بالرأس، يجزئ الإيماء بالرأس. فصار عندنا حالات أنه يصلي قاعدا على الأرض يسجد ويومئ بالركوع. الحالة الثانية أنه يصلي قاعدا، ممكن على كرسي، على كنباية، على الأرض، على السرير، ويومئ بالركوع والسجود. في هذه الحالة الثانية يومئ بالركوع إيش؟ والسجود. والحالة الثالثة إن كان لا يقدر على القعود، يمكن أن يومئ بظهره أو برأسه وهو مستلقي على ظهره أو على جنبه هكذا. طيب، هذا بيقتضي منا أن نعلم أنه يعني هذا الشخص
عندما يصل إلى هذه المرحلة ويكون على السابق

0: الموم خاصة لمن يكون يصلي على سرير بسبب مرض، فإنه يصلي إلى أي جهة يقدر، وليس عليه أن يتكلف. أصلا صحته ما تتحمل لا الاستدارة. والوجوب عندنا عند إمامنا الأعظم رضوان الله عليه أنه بقدرتك لا بقدرة غيرك، فليس يعني واجبا عليك أن تقول للآخرين لو سمحتم أديروني، اجعلوني أقف هكذا، افعل هكذا. أنت الهيئة التي تقدر عليها بقدرتك تأتي بها. وأنا الآن على السرير متوجه إلى أي جهة أصلي، لأنني لا أقدر أن أنتقل إلى إيش، إلى غيره. خليني أقرأ العبارات وأرى إذا فاتني شيء من الشرح أذكره في صلاة المريض. قال: إذا تعذر القيام لمرض حدث قبل الصلاة، إذا كلامنا في مرض يسبق الصلاة، أو في مرض حصل في الصلاة، وقال مرض يسبق الصلاة، مرض في الصلاة، صلى قاعدا. إذا حصل عندك مرض وأنت الآن لا تقدر إلا على الصلاة قاعدا، تفضل صلى قاعدا. ونبه قاعدا يركع ويسجد. قلت لكم السجود جزما سيكون، السجود هنا مقصود فيه على الأرض، والركوع سيكون إيماء. والله وإن تعذر الركوع والسجود، يعني وصل لمرحلة هو لا يقدر على السجود، طبعا باب أولى، إذا لا يقدر على السجود لا يقدر على مين؟ على الركوع. ماذا قال؟ أومأ برأسه قاعدا، أومأ برأسه قاعدا، وجعل سجوده أخفض من ركوعه، هذا إيماء قاعد، ولا يرفع إليه شيئا. حتى في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رأى أحد الصحابة يرفع إلى نفسه وسادة نهاه، لأنه هذه فيها إشكالية من أي جهة، أنه حركة كثيرة ممكن أن تبطل صلاتك. وما فائدة منها؟ أنت صلاتك إيماء، والسجود المقصود فيه سجود على الأرض، ولا يرفع إليه شيئا للسجود. إن تعذر القعود أصلا، اللي هي الحالة الرابعة الآن، تعذر القعود أومأ مستلقيا على ظهره يكون، ورجلاه إلى القبلة، أو مضطجعا ووجهه متوجه إلى فين؟ إلى القبلة، ووجهه إلى القبلة. والأول أولى أن يصلي مستلقيا لا مضطجعا على يعني شقه. يقول هنا، نعم، فهنا الآن كلمنا عن المراحل أو الصور التي تكون فيها صلاة الإيمان. وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
1: فقه المتون، رواق الحنفية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور صلاح أبو الحاج من جامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 07

0: تسعة ثمانية ثمانية ثلاثة تسعة أربعة أربعة أربعة. تقبل الله منكم.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في أربعة تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
2: وين هالغيب يا رجل؟
3: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
2: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
3: بس أنا ما معي كاش
2: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
3: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
2: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
4: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
8: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 6-510-40-80.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي جبل الحديد 0790-38-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
9: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
10: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
11: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
10: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
11: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة،
10: موجودة كلها، شغل شفات.

0: الأمهر من 6 بيوت.
1: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
0: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
2: مشاوي البيت 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
0: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
0: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100% بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
0: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
2: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 0378 1010 25.
5: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
6: فعلا أطيب منسف باكله.
5: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
7: في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع دعاء المساء، ويقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على

0: كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر، أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعاتك، اللهم فاغفر لنا، اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ووفق ملك البلاد عبد الله الثاني بن الحسين لما فيه صلاح البلاد والعباد. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
1: استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء المساء، وقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: هدى.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نؤمن وإياكم الآن دعاء الغروب مع الأستاذ يوسف العمري.

اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي وفي بصري، أنت ربي ولا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وعلى عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا أرحم الراحمين. رب اكفني شر نفسي والعباد، وهب لي توبة، واهدني قبل انقضاء أجلي. دبر مصالحنا واستر فضائحنا، واغفر قبائحنا يا غافر الزلل. ضيعت عمري في لهو وفي لعب وفي فتور وفي عجز وفي كسلي، فإن لي فيك ظنا لم يزل حسنا، فعافني من أذى الأسقام والعلل. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم.

0: اللهم آمين. كان هذا إخوتي الكرام الأستاذ يوسف العمري في دعاء الغروب. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ وديع اليمني.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك

موئل

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: أعوذ بالله من

نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له

0: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد أبو شوشة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mm-hmm.

的。

اللهم صل على سيدنا محمد.

0: اللهم صل على سيدنا ما شاء الله.
1: الله على النبي يا اخوان.
0: اللهم صل على سيدنا محمد.

0: الطب.
1: اللهم صل على سيدنا محمد.
0: واجعله ربي رضيا.

اللهم صل على النبي.

Bye.

Mm-hmm.

Bismillahirrahmanirrahim.

الله يدور عليك.

مُّسَافَةٍ

Mm.

¡Listo!

صل على النبي. اللهم صل على محمد.

0: على النبي يا اخوان. اللهم صل على النبي. الله ينور عليك. الله الحبيب شر بني ادم. الله يحميك من شر بني ادم. عليك ما شاء الله.
1: فحملت

نسيما.

الله.

فكلي واشربي وقري

نذرت للرحمن.

فأشارت إليه.

بشارة لك.

آتاني الكتاب

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.

0: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، غاندي حداد من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، ترافقنا الزميلة أماني الكعابنة في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه فضيلة الدكتور أحمد الحراسيس، مدير العلاقات العامة والإعلام في دائرة الإفتاء. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى لك يا أخي محمود ولهذه الإذاعة المباركة أن يبارك الله سبحانه وتعالى لنا في وقتنا وفي علمنا وفي هذا البرنامج إن شاء الله.
0: حياكم الله دكتور. أخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، فتاوى على الهوى. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم يا دكتور محمود.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الدكتور أحمد الحراسيس، الله يعطيه العافية.
0: حياك الله.
2: سيدنا، السؤال، اللهم صل على سيدنا محمد
0: صلى الله عليه وسلم.
2: هلا الجدة إذا بنتها ماتت تطلع لها من التركي؟
0: الجدة،
2: الجدة
0: إذا
2: ماتت بنتها بطلع لها من التركي بنتها؟
1: يعني هي أم؟
0: نعم.
2: أيوة.
0: البنت أم، تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: والسؤال الثاني يا سيدي العزيز، في ناس بيطلعوا بهالتكاسي حرام، هالتاكسي شقيان وتعبان، وبقعدوا يصبوا عليه، يعني بقعدوا طلبات بعيدة وبقعدوا يصبوا عليه، يعني بيقولوا لنا نروح نجيب فلوس وروحوا برجعوا، شو يعني عقابهم هذول؟ يعني لما يبدو يروح يشكي شو فيهم؟ لا واحد أحد بس، يعني شو بده يعمل؟
0: تسمع،
2: يكون طلبهم 3 ليرات وأربع ليرات يا عمي، بيقولوا لنا نروح نجيب مصاري، بروحوا بيخلوا الزلمة يستنى، بروحوا ما بيرجعوا.
0: تسمع توجيه إن شاء الله من فضيلة الدكتور. تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: الله يبارك بعمرك، شكرا لكم على هذا البرنامج يا دكتور محمود.
0: حياكم الله.
2: يعطيكم العافية.
0: الله يسلمك ويعافيك. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: أول شيء بحب أذكر بالصلاة على النبي
0: صلى الله عليه وسلم.
3: عندي سؤالين. السؤال الأول دكتور، توجيه يعني للمرأة اللي ما بتغطي قدميها بالصلاة، يعني الإنسان بيحكي لها إنه حرام، يعني هو ما بيقتنع أصلاً.
0: نعم. السؤال الثاني.
3: السؤال الثاني دكتور، أجلكم الله، نجاسة الكلب يعني لما تكون على الماء، يعني الواحد يغسل منه يعني، بس هو ما بيكون إنه بيعرف إنه في نجاسة على الماء، يعني شو بيأثر على صحة الصلاة والوضوء؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: يعطيك العافية.
0: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله.
4: نوجه سؤال من شقين لفضيلته.
0: طبعا.

0: وهي أنه هل يجوز للمرأة تركيب الرموش والأظافر الصناعية؟
1: نعم.
0: الشق الثاني من السؤال أنه نلاحظ من بعض المصلين في أثناء الإمام يخطب في صلاة الجمعة
1: نعم.
0: أنه في جلسات منهي عنها كالاحتباء.

0: سيدي، أنا بدي أسأل عن الرجل اللي بكثر من الحلفان على الطواف.
1: نعم.
0: نعم. والسؤال الثاني،
1: لا، خلينا بالسؤال الأول.
0: نعم،
1: يكثر؟
0: يعني بكثرة، إنه حلفان الطلاق بكثرة.
1: نعم.
0: والسؤال الثاني، حكم على المؤاخذة، حكم العادة السرية للرجل المتزوج.
1: حياكم الله أخي الكريم. مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
2: حياكم الله سيدي.
1: السؤال الأول يتحدث عن بعد وفاتها، طبعا البنت الجدة ترثها إذا كانت أما.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، سيدي، بالنسبة لقضايا المواريث المختص فيها هم إخواننا في المحاكم الشرعية، وعادة بعد الوفاة لابد من ترتيب الإداري، وهو أنهم يجيبوا حصر
1: الإرث. نعم.
2: وهذا حصر الإرث يكون مكتوب فيه من هم الورثة وكل واحد كم نصيبه من الأسهم ضمن هذا الميراث. هذا بداية. ثانيا، يمكن أن نقسم يعني التركة على ثلاث أقسام. فأول ناس يأخذون من التركة ما يسميهم الفقهاء أصحاب الفروض.
1: نعم.
2: من كلمة فروض أي أن له فرض ثابت بنسبته، نقول السدس الثمن وهكذا، من هذه الترك. ونعم، هي تتحدث عن أمها، هي بتقول البنت ماتت فتكون التي تسأل عنها هي أمها، وبالتالي نعم الأم هي من أصحاب الفروض، وبالتالي هذه نعم تأخذ من رأس الكوم، وأول ناس يأخذوا نصيبهم هم أصحاب الفروض. ثم بعد ذلك يأتي ما يسمى بالعصبات، وهي الدرجة الثانية. فإذا زاد شيء من أصحاب الفروض أو كان هناك بعض المسائل والفروع التي يزيد الأنصبة فيها عن أصحاب الفروض، تنتقل هذه النسب والحصص إلى أصحاب العصبات. والعصبات إحنا في العامة بنقول اللي بحطه مع الإنسان في الدم، مثل العم وبعد ذلك ابن العم، وله تدرج خاص ضمن قانون الأحوال الشخصية وضمن الفقه. بعد ذلك إذا زاد شيء من الفروض ومن العصبات يذهب لما يسمى بذوي الأرحام، وذوي الأرحام هم أقرباء الإنسان من جهة أمه، اللي هم يعني نقول المخول أو الجد لأم، هؤلاء يسموا ذوي الأرحام. فإذا زاد شيء من الأنصبة السابقة الذكر يذهب إلى الأرحم وعليه. فالأم نعم هي وارثة وتأخذ من الدرجة الأولى من التركة.
1: جزاكم الله خير. يريد توجيه منكم موضوع النصب والاحتيال، يعني البعض هو أشار في مثال مثلا
2: أصحاب التكاسي.
1: نعم، سائق تاكسي، طبعا احنا لهم كل الاحترام وكل التقدير دائما في نماذج، يعني هاي ممكن تكون حالات فردية، يشاركوا معنا بالبرنامج، يسألوا، وجدوا مقتنيات.
2: صحيح.
1: وجدوا أموال، يعني هم نماذج
2: يعني
1: ما شاء الله.
2: هو يذكر أنه هو في بعض الناس بيستأجروا تاكسي، وهذا التاكسي بعد ما يوصله بقول له شوي بالله خليني بس بدي أروح أجيب الأجرة أو كذا، ما برجعش.
1: نعم.
2: هذا الذي فهمت.
1: نعم.
2: فالنصب هو على أصحاب التكاسي.
1: نعم.
2: من بعض الناس. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الإنسان الذي يستأجر أجيرا ثم لا يدفع له، فقال فهو خصيم يوم القيامة. خصيم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، إنسان جاب أجير سواء كان صاحب تاكسي بده يوصلني ولا جبت صنايعي يشتغل عندي في الدار، وبعد ما خلص قلت الله يعطيك العافية وما أعطيت أجرت. فهذا تحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. وتخيل، نسأل الله السلامة والعافية، أن يكون الوكيل عن هؤلاء
1: النبي
2: عليه الصلاة والسلام، فكيف سيكون الحال؟ لذلك نحن نقول نتقي الله سبحانه وتعالى في أموال الناس، والمال كما هو معلوم هو من الضرورات، من مقاصد الشريعة ومن ضمن الضرورات الخمس حفظ المال. لذلك لابد للمسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها وعن ماله من أين اكتسبه
1: وفيما
2: أنفقه. فلنتقي الله سبحانه وتعالى في مجهود الناس وعرقهم وتعبهم.
1: نعم. حكم تغطية القدم أثناء الصلاة.

0: صلاة للمرأة دكتور؟
1: نعم، القدمين عندنا في الصلاة وخارجها هي من العورة،
0: نعم.
1: وبالتالي يلزم المرأة عندما تصلي أن تغطي القدمين ظاهرا وباطنا في صلاتها حتى تكون الصلاة تامة. لذلك اليوم لابد من تنبيه الأخوات، يعني سواء كان من الواعظات في المساجد أو إحنا في بيوتنا، إنه المرأة لتصح صلاتها لابد أن تغطي القدمين سواء بجوارب أو بأي شيء من الأشياء التي تستطيع المرأة فعلها لتكون صلاتها صحيحة.
0: جزاكم الله خير. كيفية تنظيف أو جلس أو إزالة النجاسة إذا ولغ الكلب في الإناء؟
1: نعم.
0: فضلت الدكتور عزكم الله.
1: سيدي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب، ورواية أولاهن، ورواية أخراهن. لذلك كما هو معلوم أن أجلكم الله الكلب هو نجاسته نجاسة مغلظة، ووجه التغليظ أنه لابد من ما أصابه هذا الكلب أن يغسل، سواء كان إناء ولا كان ثوب أو غيره، إن غسله سبع مرات، واحد منهن بالتراب طبعا. وأنبه أن هذه النجاسة تنتقل إذا كان أحد الطرفين فيه رطوبة، يعني إذا كان جاف، يعني ما ولغه الكلب، هو تنتقل الرطوبة من الكلب إلى هذا الشيء سواء كان ثوب أو غيره، فبالتالي نجاسة الكلب تنتقل برطوبة أحد الطرفين، ولا بد لتنظيفها وطهارتها أن يغسل الإناء سبع مرات إحداهن بالتراب.
0: جزاكم الله خير. تركيب الرموش والأظافر بالنسبة للمرأة؟
1: يعني يصح للمرأة أن تركب الرموش والأظافر الصناعية إذا كان لزوج، أو كان أمام محارم، أو كان أمام نساء. أما غير ذلك وتخرج به في الشارع وغيره، فهذه من الزينة الظاهرة التي لا ينبغي إظهارها إلا لمن ذكرنا من المحارم.
0: جزاكم الله خير. السنة في الجلوس أثناء خطبة الجمعة والخطيب يخطب؟
1: نعم، احنا لا ندقق كثير على موضوع، يعني احنا بهمنا أن يكون القلب حاضرا، ولذلك بعض الناس يعني لا يسعه أن يجلس مثلا متربعا، أو يجلس جلسة التعليم التي جلسها سيدنا جبريل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخبرني عن الإيمان، الحديث المحفوظ، قالوا هذه جلسة التعلم، أن يجلس الإنسان بهذه الطريقة وأن يكون حاضر القلب والذهن والنظر لمن يتحدث معه. لذلك يعني في ناس يعني ما بيستطيع يجلس هذه الجلسة، بتعب منها أو إلى آخره، فيعني يجلس الإنسان، نعم، يجلس الإنسان بالجلسة التي يستطيعها،
0: نعم،
1: ويتأدب من الآداب ألا يمد قدميه باتجاه القبلة ولا اتجاه الخطيب، هذه أيضا بعض المساجد نراها،
0: نعم،
1: ولا أن يستدبر القبلة أيضا، هذه من الآداب وليس واجبات،
0: نعم،
1: يعني حتى يتنبه الناس، يعني إنه من الأدب أن يكون الوجه باتجاه القبلة، لا أعطي ظهري للقبلة ولا أعطي ظهري للخطيب ولا أمد قدمي باتجاه،
0: نعم،
1: القبلة. هذه من الآداب
0: أداب.
1: نعم، من آداب حضور خطبة الجمعة.
0: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، الأكثر من ألفاظ الطلاق دكتور؟
1: نعم، النبي عليه السلام يقول: إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. وأما موضوع التهديد بالطلاق فهذا كثير نسمعه، بتون على الإفتاء، يعني دار الإفتاء مسؤولة عن بيان الحكم الشرعي في الطلاق الذي يتلفظ به الناس. فلذلك سامحني، بعض الرجال يعني ما إله شغلة للمسكين، هاي قاعدة في هالدار بس إنه علي الطلاق ما تطلعي، وعلي الطلاق ما تروح عند أختك، وعلي الطلاق ما تطبخ الطبخة، وعلي يعني حتى يعني ليس من الرجولة أن يهدد الإنسان زوجته بالطلاق الطالع وعلنا، إنما جعل الله سبحانه وتعالى الطلاق، جعله علاجا للمشاكل المستحكمة. لذلك لابد اليوم أنه الإنسان والرجل يعني يكف لسانه عن هذه الكلمة ولا يتعود عليها. يعني دكتور محمود، بعض الناس إذا تعود على هذه الكلمة بتصير عنده إشكالية، يعني على شربة المي بيحلب بالطلاق، عليه الطلاق غير تتغدى، يعني شو دخل هالمرأة الزوجة الموجودة في البيت إنك عالطالع والنازل، تعرضها إلى وقوع الطلاق من عدم، وبعدين يصير بده يستفتي. يعني لذلك نحن نحذر أن هذه من محارم الله سبحانه وتعالى، فهذا اللفظ لا ينبغي للرجل أن يطلقه إلا في حال يعني التي

0: لا يستطيع معها إصلاح الحال مع الزوجة، وله طرق وله
1: نعم
0: يعني آداب. حتى الطلاق يعني لابد أن يكون عن تراض وعن اتفاق بين وتشاور بين الزوجين.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية 47 47 201 و 47 47 202 هاتفا البرنامج. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: يعطيك العافية عمي، كيفك شو أخبارك؟
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: أول شيء جزاكم الله خير الجزاء على كل ما تقدمونه،
1: الله يسلمك
2: جعله في ميزان حسنات. أنا بس
1: وإياكم.
2: في توجيه من حضرتكم بس لموضوع القروض الربوية بالبنوك، يعني شو عقوبتها شو النهاية، بس توجيه من حضرتكم جزاكم الله خير الجزاء.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام. حياكم الله.
2: شكراً.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: استفسار والله، هل ممكن أنه الرجل يحط عطر فيه كحول ويروح على الصلاة؟ هل فيها يعني بأس؟
1: تستمع للإجابة إن شاء الله.
3: شكرا جزيلا.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يعطيك العافية يا شيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك.
4: في استفسار شيخ لو سمحت.
1: تفضل بكل سرور.
4: هسه أنا كل جمعة بقرا سورة الكهف إن شاء الله.
1: نعم.
4: مثلا إقام الصلاة وأنا ما خلصت سورة الكهف، بصير أعيدها من أول جديد ولا أكملها؟
1: أقام الصلاة ولا أذن؟
4: كنت قاعد وأقام الصلاة مثلا ما كملت يوم الجمعة.
1: بصلاة الجمعة، نفس صلاة الجمعة؟
4: نفس صلاة الجمعة وما كملت.
1: طب كان في خطبة.
4: كيف؟
1: في خطبة. تقرأ أثناء الخطبة؟
0: قبل.
4: لا آسف آسف، مش في الخطبة، لا آسف، أيام عادية شو اسمه الجمعة بس
0: قبل.
4: العصر أو الظهر.
1: أنت تحكي، سألتك تحكي قبل الإقامة.
4: لا أنا نسيت شيخ.
1: طيب.
4: أكملها ولا من أول جديد يعني؟
1: الله يتقبل، تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: إن شاء الله.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: الله يجزاك الخير على هالبرنامج الرائع جدا إن شاء الله، ميزان حسناتكم جميعا إن شاء الله.
1: وإياكم.
5: امبارح دخلت صلينا المغرب في إحدى مساجد.
1: نعم.
5: فلما دخلنا على المسجد كان طبعا مقام الصلاة.
1: نعم.
5: كان الإمام في الركعة الثالثة كان رافع من الركوع.
1: نعم.
5: فلما دخلت أنا وكمان في كام اثنين معي دخلوا في المسجد.
1: نعم.
5: فالاثنين اللي دخلوا راحوا وقفوا على جنب حتى كمل الإمام صلاة وقاموا الصلاة وصلوا. أنا كملت مع الإمام مباشرة، فهل يعني أي الأفضل إني أكمل مع الإمام مباشرة أم أبقى أصلي مع الجماعة الثانية؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: شكرا لك بارك الله فيك.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
6: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: دكتور أنا بس بدي أوضح السؤال اللي قبل شوي، أنا اللي اتصلت سألت عن،
1: نعم،
6: أجلكم الله عن نجاسة الكلب.
1: نعم.
6: سؤالي هو يا دكتور، يعني هو غسل من الماء يعني كان عليها يعني أجلكم الله بول الكلب، يعني هو ما كان بيعرف وكان متوضي وصلى، يعني هو ما بيعرف إلا أنه يقضي الصلاة اللي صلاها ولا إيش؟
0: يعني علم بعد ذلك؟
6: نعم أنا علم بعد ما صلى يعني.
0: طيب برجع بتوضأ وبعيد الصلاة.
6: يعني كل الصلاة حتى اللي يعني
0: نعم ما يتوضأ وما فاته من الصلاة بتلك الطهارة يعيدها إذا علم بعد ذلك.
6: مثلا يعني بس الصلاة اللي كان عليه الوضوء فيها.
0: تمام.
6: يعطيك العافية.
1: حياكم الله. نجيب عن هذه الأسئلة ثم نعود إلى الاتصالات الهاتفية. فضيلة الدكتور مجددا أهلا ومرحبا بكم. موضوع التحذير من الربا والتعامل بالربا، هذا
0: نعم،
1: حرب يعني أعلنها الله.
0: سيدي كما هو معلوم الربا هو من الكبائر.
1: نعم.
0: ويعني قيل أنه لم يعلن الحرب في القرآن الكريم وفي السنة إلا على اثنين، ومنهما آكل الربا وما في دائرته من المعطي والشاهد. فقال الله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أنه يلعن في الربا أربعة: آكله يعني الذي يأخذ القرض الربوي،

0: موكل الذي يعطي وكاتبه وشاهديه، يعني كل واحد له علاقة متصلة بالعملية الربوية يدخل في اللعن، وهو الطرد من رحمة الله، وهذا دلالة على عظم هذا الذنب. لذلك يعني ما نراه اليوم من تساهل البعض في الربا وأخذه، ويعني حتى أخذه لأمور يعني كمالية وليست لأمور ضرورية أو حاجية أو غيره، فهذا التساهل مما لا ينبغي اليوم للمسلم الذي يعني يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك نعيد الحديث أن هذا المال هو مسؤول عنه الإنسان، من أين اكتسبه
1: نعم،
0: وفيما أنفقه. يعني
1: حتى في الضرورة فضيلة الدكتور، هذا لا يعني لا لا الضرورة ليست مسوغ
0: نعم، إذا
1: التعامل بالربا أو
0: الآن
1: أخذ الربا.
0: الضرورة شيء ثاني، الضرورة هي يعني معناه الناس كمان عندهم إشكال في تعريف الضرورة.
1: نعم،
0: فبتقول ليش أنت ماخذ قرض، ليش ماخذ ربا؟ بيجي بيقول لك والله هاي ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، وبجيب لك أدلة وقواعد فقهية. الضرورة المقصود بها بالمعنى الفقهي أنه إذا لم تأخذ هذا القرض الربوي فإنك تهلك.
1: هلاك.
0: نعم، يعني نعطي مثال، إذا واحد لا سمح الله أصابه مرض، وهذا المرض إذا لم يسوي عملية بموت، ما خلى قرايبه يدينوه، ما فيش، هو طفران معوش مصاري، شاف إشي إسلامي ما
1: مصارف
0: لقاش،
1: إسلامية،
0: يعني لم يجد شيء. فإذا لم يعمل هذه العملية سيهلك، ولم يجد بديلا. في هذه الحال بنقول نعم، هذه وصل إلى حالة الضرورة التي يهلك معها إذا لم يفعل ذلك.
1: نعم،
0: كأكل الميتة وغيره.
1: نعم،
0: أما ما غيرها من الحاجات وشراء بيت وبدأ غير السيارة وبدأ غير الكنبايات، فهذه من الحاجيات ومن الكماليات التي لا ينبغي للمسلم إلا أن يتقي الله سبحانه وتعالى. وكما قالت نساء الصحابة رضي الله عنهن، لما كان زوجها بده يخرج ويطلع على شغله، قال فكانت تصك على يده، يعني تمسك يده على باب الدار وتقول له اتق الله فينا، فإننا نصبر على جوع الدنيا ولا نصبر على نار الآخرة.
1: جزاكم الله خير. استخدام عطر يحتوي على كحول دكتور؟
0: نعم سيدي، نحن المفتى به في موضوع العطور أن اليوم الحمد لله صار في عنا عطور بدون كحول، فهي لا إشكال فيها. وعندنا عطور النوع الثاني المباحة، هي العطور التي يوجد فيها كحول غير مسكرة، في لما يعني تحلل هذه النسبة من الكحول الموجودة فيها، هي تركيبها ليس مسكرا في نهاية المطاف، فهذه
1: نعم.
0: أيضا لا إشكال فيها. اليوم بيجي عندنا الإشكال في العطور التي فيها الكحول المسكرة. الفتوى عندنا أن الأولى والأحوط للمسلم أن يبتعد عنها، خاصة إذا بده يحطها على الثوب ولا على البدن وبده يصلي بعديها، فالأولى اجتنابه. ولكن يعني بده يسمع الفتوى يأخذها كامل الآن، ولكن لو رأينا أحدا استخدم هذا العطر وذهب إلى المسجد وصلى، فلا ننكر عليه صلاته، لأنه أولا نحن لا نعلم نوع العطر الذي وضعه، ولسنا مسؤولين إن نفتش عن الناس ونسألهم. وأيضا هناك من المعاصرين من أفتى بجواز هذه، لأنه مما عمت به البل. ولذلك الأولى في العطور التي فيها كحول اجتنابها، وهذا الأحوط
1: طبعا
0: لعبادة
1: النسبة
0: الإنسان.
1: الكحول تكون
0: النسبة عالية فيها،
1: نعم،
0: نعم ليست قليلة
1: لأنه في
0: جدا،
1: بعض العطور ما فيها أصلا كحول،
0: هاي ممتاز،
1: وفي عطور نسبة قليلة.
0: نعم، فإذا كانت نسبة قليلة فهذه نسأل الله أن نكون من المعفو عنها.
1: جزاكم الله خير. دكتور، من السنة قراءة سورة الكهف، وورد في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة الكهف في يوم وليلة الجمعة. يقول الأخ، إذا كان يعني بدأ بالقراءة ثم أقيم للصلاة، بعد الصلاة يكمل أم يعود من البداية،
0: نعم،
1: يبدأ
0: جزاه
1: من
0: الله
1: جديد؟
0: خير على حرصه. ومن قرأ سورة الكهف في ليلة الجمعة أو نهارها، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنار الله له ما بين الجمعتين، وفي رواية وزيادة 3 أيام، فلا إشكال أن يعني أن تقرأ سورة الكهف، ليست على دفعة واحدة، فلو قرأ جزءا منها ثم أكمل بعد الصلاة، أو شغله شيء ثم قرأها مثلا بعد العصر، فلا إشكال. المهم أن
1: القراءة.
0: تقرأ السورة كاملة في ليلة الجمعة أو نهارها. نسأل الله القبول لنا ولهم إن شاء الله.
1: اللهم آمين. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية. 3 أشخاص دكتور دخلوا صلاة المغرب، دخلوا المسجد، والإمام كان رافع من ركوع الثالثة، اثنان انتظروا لوحدهم وصلوا جماعة لوحدهم، وواحد التحق بالجماعة.

0: معه. أيهما ذهب إلى الصواب؟
1: نعم، الأولى من دخل فوجد جماعة موجودة أن يلتحق بالإمام ويصلي معه ما تبقى من الصلاة، ثم بعد ذلك يكمل ما فاته.
0: مسبوق.
1: نعم مسبوق. وأنا لا أعلم لماذا هم تأخروا عن الإمام، يعني حتى وهذا فيه كراهة إذا تعمدوا، لأنه قد يثار فتنة أنه طب هذول المجموعة ليش ما صلوش مع الإمام، فبصير قد يكون هناك فتنة أو إشكال، وصير يقول لك ليش ما صلوا إلى آخره. فالأولى والسنة والأصح أن يصلوا مع الإمام في جماعته الأولى، فما أدركتم فصلوا
0: فصلوا
1: وما فاتكم فأتموا.
0: وحتى لو كان في الجلوس الأخير دكتور
1: نعم نحن نلحق الإمام ما
0: قبل
1: لم يسلم
0: السلام.
1: التسليم الأولى، تأخذ أجر الجماعة إن شاء الله.
0: جزاكم الله خير. نعود الآن أخوتي الكرام إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك شيخ محمود؟
0: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
2: سيدي بدي أستفسر من فضيلة الشيخ أحمد عن صلاة التسابيح،
0: نعم،
2: كم ركعة ومتى تؤدى؟ في عندي استفسار ثاني عن العمرة.
0: نعم.
2: بالعمرة مثلا أنا صرت عند أبار علي.
0: نعم.
2: بصير أن أنوي عن نفسي وعن والدي في نفس
0: نفس العمرة.
2: نعم.
0: في عمرة واحدة.
2: عمرة واحدة.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: الله يبارك فيك، شكرا شيخ محمود.
0: حياكم الله.
2: آلي.
0: فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيك العافية شيخ، الله يجزيك
0: الخير. الله يسلمك.
3: شيخ سؤال، أنا قد أخذت قطعة أرض عن طريق بنك إسلامي معين.
0: نعم.
3: طبعا أولها دفعة وأخرها دفعة القطعة.
0: نعم.
3: وطبعا سجلت لي اسمي بدون رهن.
0: نعم.
3: ودفعت من حقها خلال الأقساط 5000 دينار.
0: نعم.
3: جزء من حقها، بعد فترة اضطريت أبيعها اضطراري، اضطريت أبيعها لأنه بطلت.
0: هسا بالبداية شرى لك إياها البنك مرابحة.
3: لا، هي كانت باسمه بعني اياها ونزل على طول، يعني هي كانها باسمه، هو المالك بتاعها.
0: نعم.
3: بدون ما يشتريها من شخص يبيعني اياها.
0: نعم.
3: تمام، سجلها باسمي، دفعت من حقها 5000 دينار. بعد فتره جيت ابيعها لان اضطريت، فبعتها، ظل علي اقساط طبعا، صار يخصم شهري مني.
0: نعم.
3: هل المصاري هاي اللي ما سديتها للبنك، بعد ما بعتها ما سديتها للبنك، اضطريت عليها، سديت جزء منها طبعا للبنك وظل له الباقي. هل هذا الحكي المصاري ظل معي اشتغل فيه حرام، مع انه هو بخصم قاعد مني شهر، لان انا موظف.
0: يعني ما زال انت بعد ما بعتها البنك ما زال يخصم الاقساط الشهريه.
3: بخصم الاقساط الشهريه.
0: نعم نعم، تسمع الاجابه ان شاء الله.
3: الله يبارك.
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
4: يعطيك العافيه، شكرا على البرنامج.
0: الله يسلمك ويعافيك.
4: بدي اسالك يا سيدنا الشيخ، احنا بدي اقول لك احنا بنصلي بالكرك يوم الجمعة.
0: نعم.
4: بيطلع الإمام يوم الجمعة على المنبر وبيأذن الأذان الأول وبيبلش الخطبة. هون في عمان بيأذن، بعدين بيطلع الإمام على المنبر وبيأذن أذان ثاني. طب وين الصح؟
0: نعم، تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: على سيدنا.
0: فتاوى الهوى، السلام عليكم. يعني بعد الأذان الأول مباشرة يا الخطيب يبدأ بالخطبة. ألو، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
5: الله يعطيك العافية شيخنا، كيف حالك؟
0: الله يسلمك ويعافيك.
5: بدي أسأل، في شاب أخذ، هل هو أخذ تلفون بده يبيع أقساط، عرفت؟ بده يقسطوا عليه التلفون، هل هو أخذه من البنك عشان بده يبيعه كاش؟ يعني هو كان عنده أزمة مالية، تمام؟
0: لا.
5: أخذ التليفون عن طريق بنك أحد البنوك وهو بده يبيعه كاش، والبنك قسطه عليه تقسيط، يعني هل هذا هيك جائز إن شاء الله ولا مش جائز؟
0: من وين شرى التليفون؟
5: هل هو عن طريق بنك الإسلامي؟
0: نعم.
5: هو شراء من المحل بعطيه للبنك الإسلامي، والبنك الإسلامي بقسطه عليه تقسيط، هل هو الشاب أخذه راح باعه كاش؟
0: طيب لمين باعه؟
5: باعه لواحد عنده محل خلويات.
0: نعم، مو نفس المحل يعني.
5: لا، محل ثاني.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: الله يكرمك شيخنا حبيبي.
0: حياكم الله.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
6: يعطيك العافية يا شيخ.
0: الله يسلمك ويعافيك.
6: مشكورين على البرنامج الحلو.
0: الله يسلمك.
6: الله يسلمك. شيخ، بدي أسأل بخصوص المصاري تعون الأولاد الأطفال. أنا كأب بصير أتصرف فيهم،

0: وهل إذا أخذتهم بحاجة ومثلا مشروع معين أو كذا لازم أرجعهم ولا؟
1: أبناء، تحدث عن أبنائك يعني أنت؟
0: نعم نعم آه
1: طب
0: أبناء.
1: من مين مصدر هذه الأموال؟ من وين هذه الأموال؟
0: مثلا عديات، نقود، زي هيك.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: كنت محوش لهم اياهم واضطريت اني استعملهم لمشروعي الخاص واخذتهم، بان لازم ارجعهم ولا كيف؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: ان شاء الله. ماشي، شكرا.
1: اتصال أخير.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: نذكركم بالصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خير.
2: الله يجزيك خير. سيدي هسه في احنا كمتقاعدين في شيء بالضمان اسمه سلف الضمان.
1: نعم.
2: بعطيك فلوس وبخصم اللي إله وبعطيك الصافي. شو فتوته هاي؟
1: سلف الضمان.
3: وضح لنا اياها.
1: توضح لنا اياها لو سمحت، كيف يعني؟
2: تتقدم انت في شيء اسمه سلفه للمتقاعدين، بدك هم بعطوك انه 10 اضعاف الراتب حسب انت شو بدك.
1: نعم.
2: 10 اقصى حد يعني.
1: 10 اضعاف الراتب.
2: بتاخذ 2000 3 لغايه انت 10 اضعاف الراتب.
1: نعم.
2: فهم تلقائي مثلا بيطلع لك 5000 بتلاقيه خصم 1200 مثلا واعطاك الباقي.
3: مقابل ايش هذا الخصم؟
2: ما بعرفش عاد شو عندهم وضعها بالنسبه لهم، هم ارباح هم
3: يعني. هو بيعطيك
1: 10 اضعاف الراتب،
3: بيعطيك قرض اللي يسموها سلفه مش هيك؟
2: ايوه هي اسمها سلفه.
3: الان بخصم
1: 1200
3: حقه من الاول
2: مثلا. ايوه كتقريبا، مش انه 1200 بالضبط، ولكن
3: يعني نسبه معينه حسب المبلغ.
2: ايوه.
1: تسمع الاجابه ان شاء الله.
2: جزاك الله خير سيدي،
1: حياكم الله. مجددا دكتور، اهلا ومرحبا بكم. يسأل الاخ المستفتي عن صلاة التسابيح عن الوقت والكيفية.
3: نعم. بالنسبة لصلاة التسابيح هي سنة عند جمهور العلماء، وقد ورد فيها اثر عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما. واما بالنسبة لوقتها فهي تصلى في كل وقت، يعني ليس لها
1: وقت،
3: ولكن اغلب الناس عندنا بيصلوها في شهر رمضان خاصة مع الامام في الليالي الفردية وفي القدر، وهذا يعني يجوز، ويجوز في كل وقت أن يصلي الإنسان.
1: نعم.
3: منفردا في سواء كان في الليل أو النهار على طيلة السنة، عدا الأوقات المنهي عنها تحريما المعروفة.
1: نعم.
3: وأما عدد ركعاتها فهي تصلى 4 ركعات، ولها هيئة خاصة أن فيها من الذكر تقريبا 300 تسبيحة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. في كل ركعة من الركعات الأربعة مجموع التسبيح والذكر فيها 75، والهيئة موجودة ومنشورة على موقع الإفتاء بالتفصيل.
1: جزاكم الله خير. بالنسبة للعمرة، الأخ الكريم نوى العمرة ويريد الإشراك في النية أيضا عن والده.
3: نعم.
1: عن نفسه وعن والده.
3: نعم. العمرة والحج لا يجوز فيه النية إلا عن فرد واحد، فهو له أن ينوي عن نفسه هذه العمرة وأجرها وثوابها، أو ينويها منفصلة عن والده، فإذا كان هو قد اعتمر فيما مضى عن نفسه فله أن يعتمر عن والده أو من شاء من توفى أو ممن لا يستطيع مزاولة العمرة بنفسه لمرض.
1: جزاكم الله خير. الأخ الكريم قام بشراء قطعة أرض عن طريق مصرف إسلامي، الآن هو ملتزم بأقساط لهذا المصرف، لكن قام ببيع قطعة الأرض، له ذلك دكتور؟
3: ما في مشكلة، هو بما أنه تملك هذه السلعة اللي هي ذكرها الأرض فهو حر التصرف بها ما لم تكن مرهونة، فهو لا يستطيع أن يبيعها بدام هي يعني مش مرهونة.
1: نعم.
3: فبالتالي نعم، هذا له حق التصرف الكامل بهذه السلعة الأرض بالبيع أو الهبة أو ما شاء من المعاملة.
1: خطيب شرع بالخطبة مباشرة بعد الأذان،
3: هو كان يتحدث عن دولة أخرى يعني مش عندنا المثال، فنحن عندنا الترتيب أن يعني سأذكر أنا قضية الأذان، أنه كان في العهد النبوي الشريف الأول كان يوجد أذان واحد، فكان
1: نعم.
3: لما يصعد النبي صلى الله عليه وسلم على منبره الشريف يؤذن المؤذن، وبقي هذا طول العهد النبوي الشريف وفي عهد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وفي عهد أيضا سيدنا عمر. فلما جاء يعني عهد سيدنا عثمان اتسعت المدينة المنورة وأصبح الناس يتأخرون عن الصلاة، لأنه لا يؤذن إلا أذان واحد ويكون الخطيب قد صعد على منبره، فالناس يتأخروا، تعرف يأتي ناس من أطراف المدينة، فاستحدث سيدنا عثمان رضي الله عنه الأذان الثاني، فأصبح عندنا أذانان، الأذان الأول وهو يبدأ حتى ينبه الناس أن وقت صلاة الظهر قد دخل، فمن أراد أن يخرج للصلاة ويلحق الخطبة فله يبدأ بذلك الأذان. وأجمع الصحابة رضي الله عنهم والمسلمون على هذين الأذانين، ومن زمن سيدنا عثمان إلى عهدنا الحاضر لا زالت بلاد المسلمين تأخذ بهذا الإجماع، وكما هو عندنا معهود عندنا مثلا في الأردن يؤذن الأذان الأول، وهو هذا الأذان الأول يكون بعد دخول وقت صلاة الجمعة اللي هو وقت الظهر، ثم لما يصعد الإمام على المنبر يؤذن الأذان الثاني الذي كان في العهد النبوي الشريف.
1: جزاكم الله خير دكتور. قام بشراء هاتف الأخ المستفتي أقساطا ثم باعه لشخص آخر.
3: نعم، هذا احنا بنسميه في السوق بسموه التكييش، ونحن نسميه في الفقه تورق السلع، تورق السلع. فإذا كان الإنسان محتاجا للمال وعمل الطريقة المذكورة ولم يبيعه كما أنت سألته، لم يبيعه لنفس التاجر، معنى أنا اشتريت هذا التليفون من محل سين ثم بعته إلى محل صاد وأخذت المصاري وكنت محتاجا لها، فهذا أجازه جمع من العلماء للحاجة ولا إشكال فيه.
1: تورق دكتور.
3: نعم، اسمه تورق السلع.
1: نعم، جزاكم الله خير. الأخ الكريم نسأل الله يعني أن يبارك له في أبنائه، عيديات على
3: وفقيه هذا اللي يسأل.
1: نعم، عيديات ويعني مجموعة مناسبات جاء يعني قام بجمع مبلغ من المال لأبنائه، الآن هل له أن يتصرف بهذا المبلغ؟
3: سيدي ما يعطى للأطفال تحت سن البلوغ يعني تحت 15 سنة سواء كان من عيديات أو ما كان من الغير
1: مكافأة،
3: فهذا كله مال لهم ولا يجوز بالتالي التصرف به إلا بعد بلوغهم، لأنه بعد الآن هو ليس بالغ، فهذا لا يجوز لا التبرع عنه ولا التصدق عنه ولا التصرف بماله إلا بما يعود عليه بالمصلحة، على هذا الطفل يعود عليه بالمصلحة بالمصاريف أو كذا، أما التصرف به للغير كما ذكر الأب فهذا نعم لا يجوز، فهو الآن يضمن هذا المال وبرجعه لأبنائه
1: حتى لو كان المصلحة للأب نفسه.
3: نعم لا يجوز هذا المال للأطفال، وهم لا يستطيعون التبرع به ولا تدي أنه يقول لك والله أنا بدينك إياه، هو ليس صاحب تصرف وإن ذكر ذلك بلسانه إلا أنه لا يحق غير جائز تصرف هذا نسميه.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، سلفة الضمان كما أشار ووضح الأخ السائل دكتور.
3: والله أنا يعني لو أخينا يعني جيب لنا
1: العقد
3: حتى نفهم بالضبط يعني هذا المال الذي يقتطعوه، يعني هل هو مقابل اشتراك ولا مقابل يعني هو مقابل إني أقرضتك أخذت عليه فائدة، فهذا إذا كان هذا يكون حرام يكون من الربا، فلا بد إنه نفهم هذا المبلغ المقتطع يعني ما هي الغاية منه حتى نستطيع يعني كما قيل الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
1: جزاكم الله خير. فيما تبقى من وقت أخوتي الكرام نعود إلى الاتصالات الهاتفية.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يعطيك العافية أخوي.
1: الله يسلمك ويعافيك.
4: والله بيجوز إني أصلي صلاة العشاء السنة قبل الفرض، يعني بخش المسجد مثلا بصلي تحية المسجد.
1: نعم.
4: ثم بعدين صلاة اثنين سنة. بعدين ما إما الإمام بعدين بصلي ثلاثة الوتر. هذا الحكي جاهز ولا؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: شكرا.
1: فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: من نعرف فضل يوم الجمعة وحكم التهاون فيه.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: شكرا.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
6: السلام.
1: حياكم الله.
6: الله يحييك. يقول بدي أسألك سؤال إذا سمحت.
1: تفضل.
6: أنا من متقاعد ضمان.
1: نعم.
6: وبدي أخذ سلفة من الضمان.
1: نعم.
6: نعم الله علينا عليك. الموظفة تقول لي في الضمان مؤسسة الضمان راح نأخذ عليك 6.5% من قيمة السلفة، يعني زيادة.
1: نعم.
6: يعني حلال حرام هاي؟ يعني ربا ولا يعني؟
1: والله يعني قبل قليل أيضا سؤال مشابه، يا ريت مثل هيك هاي الحالات إنه تأخذ العقد وتراجع دائرة الإفتاء أو أي مكتب من المكاتب. تفضل
6: يا شيخ. إذا سمحت
7: أنا راجعتهم حكيت مع

0: نعم.
1: قالوا لي معك 10 اضعاف بدك من الراتب تاعك المخصص تاع التقاعد،
2: وراي
1: ماشي
2: الضمان وش افتاء؟
1: من الضمان.
0: لا احنا نحكي لك راجع دائرة الافتاء او اي مكتب.
1: طب هو المفتي الشيخ اللي عندك ما يقدر يجاوبني؟
0: طيب
2: لا بنجاوبك ان شاء الله،
0: تسمع الاجابة ان شاء الله.
1: معلش عرفت السؤال يعني عفوا. في 6.5 مضافة على قيمة السلف اللي راح يعطوني اياها.
0: نعم.
1: لا مثلا انا بدي 500 دينار بدهم ياخذوا 6.5% زيادة.
0: نعم.
1: يعني هو بعطيني 500 مثلا.
2: حاضر الان بتسمع
0: الجواب ان شاء الله.
1: شكرا يا عم.
0: حياكم الله. هو نفس الـ الـ الـ الاخ المتصل.
2: نعم. الان بنجاوب.
0: نفس السؤال. طيب. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيك العافية إلى كل فضيلة الشيخ سيدي.
0: الله يسلمك ويعافيك.
3: يا سيدي احنا بنطلب من فضيلة الشيخ ومن برنامجك المحترم واللي إن شاء الله نكون هداية للمسلمين جميعا.
0: آمين.
3: سيدي يعني يوم الجمعة اللي فاتت.
0: نعم.
3: كان في جنازات ثنتين بالمسجد.
0: نعم.
3: والمسجد لحمة والحضير برا مليان والشارع مليان، وفضيلة الشيخ خطبة الجمعة يعني طول كثير.
2: قديش بالله قعد تقريبا؟
3: والله أكثر من نص ساعة تقريبا. يعني احنا بنطلب من فضيلة الشيخ انه وجه الشيوخ انهم يعني بظرف زي هيك يخففوا عن الناس.
0: تسمع الإجابة ان شاء الله.
3: سلامتك يا سيدي.
0: شكرا لمشاركتك، وتسمع توجيه ان شاء الله من الدكتور. اتصال اخير.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
4: والله بدي اسال، انا شريت تلفون مخفور سنه تلقائي، يعني مخفور سنه
0: تلفون
4: جديد. هسه هو تعطل اول مره بعديه حوالي تقريبا 4-5 شهور. قال لي رحت اصلحه، صلحته، قال لي موظف الشركه قال لي بامكانك تدفع 10 دنانير بتمدد كفالتك كمان سنه. هذا السؤال الاول.
0: تدفع 10 دنانير مدد لسنة جديدة؟
4: أيوة سنة جديدة لما تنتهي السنة اللي أنت أخذت فيها تمدد كمان سنة القادمة.
0: نعم.
4: هذا السؤال الأول.
0: نعم.
4: السؤال الثاني إنه هسا في تطبيقات، أنا بعمل على تطبيقات سيارة خصوصي، تطبيقات مرخصة طبعاً. في تطبيق قالوا لي والله عنه وقالوا إنه سألين دائرة الإفتاء وقالين حرام، إنه هو تطبيق بضبط فيه أنا المسافة القريبة مني والمسافة اللي بدي أروح عليها الطلب إذا كانت بعيدة يوافق تلقائي.
0: إذا كانت قريبة يرفض وكانت بعيدة يقبل؟
4: يقبل. إذا كانت قريبة مني، الشخص قريب مني وبدروع على مشوار بعيد يقبل تلقائي.
0: نعم.
2: نظام الشركة بيجيز لك هذا، تشتغل على هذا التطبيق؟
4: ما في في العقد ولا عمرهم جاب سيرة إنه
2: يعني لو زبون اشتكى إنك أنت ما أخذته وهو بعيد.
4: ما بيعرف الزبون، لا يمكن يعرف الزبون.
2: ما بيبين عنده.
4: ولا الشركة أصلا تعرف موضوع التطبيق هذا، اسمه تطبيق كبسي.
2: تمام.
0: هذا التطبيق بالهاتف.
4: أيوة يا تطبيق بالهاتف. نعم. بس يقولون مسألين دارف الإفتاء وقال الحرام، بس أنا دارف ليش.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله. تسمع الإجابة إن شاء الله. حياكم الله. دكتور الأخ الكريم يسأل عن تقديم سنة العشاء البعدية إلى قبل العشاء، يؤديها أو يصليها قبل العشاء؟
2: نعم، هو عندنا سنة العشاء ركعتين قبل وركعتين بعد، والراتبة ما كان بعد. وعند الشافعية لو يعني أنا صليت القبلية بعد الصلاة فعندنا وقتها واحد، فما فعله لا إشكال فيه. نعم، وتقع إن شاء الله أنه قد أدى سنة العشاء.
0: في سنة عشاء قبلية
2: اللي هي ركعتين غير راتبة، عندنا ركعتان للعشاء قبلها غير راتبة. الراتبة هي ما كانت بعد العشاء.
0: نعم.
2: ثم يتبعها الوتر، وهي أيضا سنة من السنن الراتبة.
0: جزاكم الله خير. يريد يعني توجيه من فضلتكم فضل يوم الجمعة.
2: نعم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. وبالنسبة للدعاء قال النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجمعة ساعة لا يوافقها امرئ مسلم بدعاء إلا وتقبل الله منه. وعلماؤنا اختلفوا في وقتها، فقيل عند صعود الإمام المنبر، والأكثر من الفقهاء والعلماء أن وقتها ما بين العصر وقبيل المغرب، لذلك يعني غطي وقت هذه الساعة حتى يبقى المسلم يوم الجمعة في ذكر. ومن أفضل الأعمال يوم الجمعة مع الدعاء الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال أكثر علي من الصلاة من يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. ويسن فيها سورة الكهف كما ذكرنا لما فيها من الأجر أن الله يغفر ما بين الجمعة والجمعة لمن قرأ سورة الكهف وفيها صلاة الجمعة والتبكير
0: والغسل
2: لها
0: والتبكير.
2: يعني نعم فيها من الفضائل الكثيرة التي تقرأ في كتب الفضائل.
0: سلفة الضمان فضيلة الدكتور يأخذ مبلغ ويخصم طبعا أكيد في نسبة متفق عليها نسبة مئوية.
2: نعم إذا كان هذا عبارة عن قرض وهذا القرض يخصم منه فائدة فبالتالي يكون حكمه الحرمة كما الربا، لأن الربا هو عبارة عن إني أنا بدينك وبأخذ مقابل هذا الدين مبلغ زيادة عليك. فإذا كانت هذه المعاملة تجري وهذا ما ظهر من السؤال أنها عبارة عن قرض ويأخذون عليه زيادة فهذه السلفة تكون محرمة.
0: جزاكم الله خير. متى نقول مثلا الإمام أو الخطيب يعني أطال في خطبته أو أطال في صلاته؟ يريد توجيه منكم الأخ.
2: نعم هو يعني الخطيب لا يوجد عندنا في الشريعة شيء اسمه توقيت الخطبة، يعني قديش توقيت الخطبة تكون 5 دقائق ولا ربع ولا نصف، إنما هذه ترجع إلى ظروف الناس وإلى واقعهم. لذلك خطيب الجمعة الأصل إذا كان هناك حدث جنازات وكان في ازدحام أو في ناس بيصلوا بعض المساجد الكبيرة تجد الناس بيصلوا في الشارع
0: الخارج.
2: نعم خاصة في
0: درجات حرارة عالية
2: مرات برد أو
0: برد وشتاء. نعم
2: فهذا كله لابد للخطيب
0: يأخذ بعين الاعتبار.
2: نعم لابد. لذلك النبي عليه السلام يقول إنما إنة فقه الرجل، يعني علامة فقه الخطيب قال أن يقصر الخطبة. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبته قصدا وصلاته قصدا يعني متوسطة. ذلك حتى إخواننا في وزارة الأوقاف جزاهم الله خير دائما ينبه لما يبعث الخطبة الموحدة للخطباء ألا تزيد الخطبة عن 15 إلى 20 دقيقة. وفي بعض الأوقات اللي كان فيها أمراض أو كان في خوف من
0: تختصر
2: نعم قالوا 10 دقائق. لذلك مرة أنا يعني جمعت أعظم خطبة في التاريخ وهي خطبة حجة الوداع وقرأتها لم تزد على 7 دقائق.
0: حجة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم.
2: نعم خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع عندما تقرأها لا تزيد من 5 إلى 7.
0: وهي بالغة وجامعة لكل.
2: نعم فهذا يعني لابد أن يكون الخطيب.
0: الدين والدنيا.
2: نعم أن يجمع جوامع الكلم في هذا الباب.
0: جزاكم الله خير. هاتف مكفول لمدة عام ذهب للصيانة. قالوا له إذ إن شئت تدفع 10 دنانير ونجدد لك الكفالة لمدة عام آخر.
2: نعم لا إشكال إذا دفع هذه الكفالة وكانت من باب يعني هي من باب زي التأمين وهذا التأمين التكافلي ودفع هذه 10 دنانير مقابل تجديد كفالة له سنة فنسأل الله أنه ما فيها إشكال.
0: تطبيق دكتور يعني نختم بهذا اللقاء المبارك، إذا كان الشخص قريب يعطي للسائق أو الكابتن إشارة وإذا كان المشوار بعيد يعني
2: بلغيه.
0: نعم
2: الأولى أنه اللي بيعملوا في هذه التطبيقات أن يعملوا ضمن شروط الشركة. ولما سألته هل يعرفون قال لا يعرف
0: لا الشركة ولا الشخص
2: نعم
0: نفسه.
2: فلو عرفت الشركة في هذا الأمر يعني هل ينهونك عن هذا، لأنك أنت في التالي يعني بدك تضيع على هذه الشركة زباين قاعدين يبعثوا لك وأنت بتلغي. لذلك الأولى في المسلم أن لا يوقع الناس في حرج. فلذلك إذا كنت أنت مستطيع أنك تجيب هذا الطلب وكان بعيدا فالأولى بك الالتزام بشروط هذه الشركة لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. وهذه من الحاجات التي يرفع الله سبحانه وتعالى بها البلاء يعني ينفس كربة عن هذا الذي ينتظر هذه السيارة لتوصل.
0: نعم.
2: والله أعلم.
0: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. أخوتي الكرام إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء باسمكم جميعا. تقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور أحمد الحرسيس مدير العلاقات العامة والإعلام في دائرة الإفتاء. شكرا لكم.
2: حياكم الله سيد الله.
0: حياكم الله. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي وغاندي حداد، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، والشكر الموصول للزميلة أماني الكعابنة رفقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء هذا محمود الدروع. يستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: ف الفتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلا اطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. في

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
5: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عادل ريان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قد سمع

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر،

0: البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر

مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عادل ريان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
3: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نقدم لكم حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقلنا إن قول الحق سبحانه أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون هي جماع عقائد السماء للأرض وجماع التعبدات التي طلبها الله من خلقه لينظم لهم حركة الحياة متساندة لا متعاندة. فكأن أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون تفسير لما أنزله الله على الملائكة من الروح

التي قلنا إنها الروح الثانية، لأن الروح الأولى هي التي إذا نفخها الله في الإنسان دبت فيه الحركة والحس ولكن إلى فناء. أما الروح الأخرى التي يجيء بها الوحي فهي التي تحمل منهج الله ليضمن للمعتني حياة لا يزول نعيمها ولا المتنعم بها، تبقى هي الحياة. وكأن الحق من رحمته بخلقه يحذرهم من مصيرهم في ذلك اليوم، والتحذير من المصير السيء لا يكون إلا من محب، فالله يحب خلقه ويحب منهم أن يكونوا إليه مخلصين مؤمنين، ويحب لهم أن ينعموا بآخرة لا أسباب فيها لأنهم يعيشون بكن من المسبب. فإذا قال لهم أنه لا إله إلا أنا كأنه بيقول رد بالكم أن ما فيش إله غيري، حتى يحميكم مما أريده منكم في الآخرة، ولا إله غيري ليلقي إليكم منهجا ينظم حياتكم، فلا إله في الأخرى ولا إله في الثانية، وإياكم أن تغتروا بأني خلقت الأسباب مسخرة لكم، فإني خلقت الأسباب مسخرة لكم ولكني أستطيع أن أقبض هذه الأسباب لأنها دنيا ابتلاء واختبار، ولكن في الآخرة لا سلطان للأسباب أبدا، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وظاهر الأمر أن الملك لله في الآخرة، لا، الملك لله دائما، ولكنه جعل من الأسباب المخلوقة له أشياء تستجيب لك، فلعلك باستجابة الأشياء لك تظن أنك أصبحت قادرا. لا، لا أسباب في الآخرة إلا المسبب، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القادر. في الحياة نملك نحن أشياء ويملكنا آخرون، يبقى مالك علينا، سنة الكون كده، علشان العالم ما يصلحش إلا إذا كان فيه نظام يحكم الجميع. لكن في الآخرة ما فيش حتى النوع ده من الملك، خلاص. لمن الملك اليوم؟ للإنسان سيطرة بإرادته على أعضائه، لا في تحركها ولا في طاقتها ولكن في توجيهها. مالكش قدرة على قلبك تقول له دق الدق المنتظم، مالكش قدرة على رئتك تقول لها خد الهوى اللي مثلا كذا، مالكش قدرة على كبدك تقول له اعمل، مالكش قدرة على طاقات الأجهزة، وإنما لك قدرة على توجيه هذه الطاقات. إن وجهتها إلى مأمور الله فأنت من عباده، وإن لم توجهها إلى مأمور الله فلن تخرج أن تكون من عبيده. بعد ذلك قال حين أطلب منكم أن لا تعبدوا إلا الله وإنكم تتقون برعاية أحكامي، أنا لم أطلب منكم هذا إلا بعد أن قدمت لكم حيثية هذا الطلب. خلقت لكم السماء وخلقت لكم الأرض، والسماء والأرض مخلوقة بالحق، أي بشيء ثابت وقانون ليس في اختياركم ولا في اختيار أحد. الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، ويمسك السماوات أم تقع على الأرض إلا بإيه؟ فاطمئنوا، اوعوا تقولوا ده السماء دي يمكن تقع علينا، يمكن الأرض تنخسف بنا، لا، اطمئنوا، أنا عمل لكم السماء وعمل لكم الأرض بالحق بنظام ثابت، ولذلك قوانينها العليا تسير على كل انتظام، شمسها بانتظام، قمرها بانتظام، نجومها بانتظام، كل ما فيها بالإيه؟ لأنها مخلوقة بالإيه؟ بالحق، ولا سيطرة لمخلوق عليها لأنها في إيد مين؟ في إيد الخالق الواحد. إذن أنا طلبت منكم أن تعبدوني إلها واحدا وتتقوني في أحكامي، والحيثية أني أنا الذي خلقت لكم كل ذلك الكون، أنتم طرأتم على الكون، مش وجدتم أولا ثم رأينا ماذا تحتاجون فخلقنا لكم، لا، طرأتم على كون معد إعداد إيه؟ سليم في استقبالك، الساعة اللي أنت بتضبط بها المواعيد بتاعتك،
إما كانتش معمولة بنظام ثابت اللي يعمل قد كده ينطر العقرب الثواني أكتر من العقرب الدقائق، وعقرب الدقائق أكتر من عقرب مين؟ عقرب الساعات. بنظام دي ما تعملهاش أنت موقيت، أنت عملتها بقتل إيه؟ لأنها مخلوقة بإيه؟ مخلوقة بدقة، فرتبت مواعيدك عليها بإيه؟ بدقة. ولذلك لما ما تجيش الدقة تلتفت الأول، ده بتأدي ده بتأخر، لأنها مش معمولة بدقة. ولذلك حينما قال إن الشمس والقمر بحسبان معمولة بحساب، عشان أنت هتتخذها حساب، معمولة بحساب لأنك ستتخذها إيه، وعلشان تتخذها حساب يبقى هي لازم تكون معمولة بإيه، معمولة بإيه، بحساب. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى، أي تنزه عما يشركون معه من الآلهة. ليه؟ لأن ما حدش ساعده في الكون ده ولا عمل وياه أي حاجة، جايبين آلهة أنتوا كده من عندكم كده وتعملوها أنتوا من عندكم، تعالى الله عن إيه؟ عن ذلك. وبعد ذلك بعد ما تكلم عما خلق لك إعدادا لحياتك عشان تعيش كده بحياة فيها كل مقومات حياتك، قال لك أنا بقى شوف خلقك أنت راسك، يبقى خلق لك قبل أن يخلقك، خلق السماء والأرض بالحق وإلى آخره، وبعدين إيه؟ خلقك أنت. لو نظرت في خلقك كما قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، كنت وجدت العالم اللي فيك أنت ده فيك انطوى العالم الأكبر، لأنك أنت مخلوق من إيه؟ قال أنا هقول لك أنت مخلوق من إيه؟ خلق الإنسان من نطفة، النطفة اللي احنا بنسميها الميكروب اللي عايش في السائل المنوي، يبقى فيه مني السائل اللي عايش فيه النطفة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان على قتل فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر. النطفة قد ايه دي؟ قال لك ده القذفة الواحدة تأتي بأمثال الدنيا كلها، القذفة يبقى هو قد ايه هو ده؟ قال لك مش ممكن العين المجردة تشوفه الدقيق دي، ومع هذه الدقة المتناهية اللي ما تراش إلا بالمجاهر المكبرة مطمور فيها كل خصائصك، كل الخصائص مطمورة فيها النطفة دي، فيها مطمور فيها كل أجهزتك اللي مدوقة الدنيا دي كلها، الله كل ما فيها أنها تنمو تنمو تنمو تنمو، زي الساعة اللي معمولة بفص الخاتم، هي الساعة اللي معمولة ببيج بيج، بس ايه دقة الصنعة تعملها لك بفص ايه، اهو انت خصائصك كلها مركوزة في العملية. اللي العقاد رحمة الله عليه قال عليها ايه؟ قال ان نصف كتبان الخياطة، نصف كتبان الخياطة يجيب امثال العالم كله، عدد سكان العالم يبقى في نصف، ايوه نعم، لانه بلغ من الدقة ايه. وشوف الاحتياط بقى، مخلوق بكثرة كده علشان القوي هو اللي ينفذ، القوي هو اللي ايه، البقاء للاصلح، اللي يقدر يروح للبويضة بدري يجي، ان راح ميكروب الذكورة الى البويضة قبل يجي ذكر، ان راح ميكروب الانوثة يجي انثى، ان راحوا الميكروبون ويا بعض ان كانوا ذكورة يطلع ذكرين، ان كانوا انوثة يطلع انثيين، ان كانت واحدة ذكورة وواحدة انوثة. ايه المسألة دي؟ مسألة جامدة قوي. فبقول اهو الانسان ده مخلوق من ايه، وتاخدها انت من من من اي ثمرة من الثمرات اللي انت بتاكلها. شوف حباية القمح مثلا، اي حباية القمح دي الحباية الاولى اللي انعملت زي ادم، هي في النبات كادم في الانسان، الحباية دي مطمور فيها كل الحب اللي هيتوجد الى ان تقوم الساعة. ايه العظمة، ايه التكوين دي؟ قال هي النطفة ده هي، وبعدين لما خلقته من الحجم، وبعدين يقول لك من ماء مهين يعني مسألة هينة قوي، ومع ذلك أنا خلقته من نطفة. ثم ذكر في آيات أخرى تطورات هذا الخلق، وبعدين علقة، وبعدين إيه، مضغة مخلقة وغير مخلقة وإلى آخره. الأول مسك النطفة، عرفنا أن النطفة هي اللي تحمي الميكروب الإيه، الميكروب. والعلم الحديث أثبت الآن
ان هذا الميكروب اللي بيطلع اللي هو من من المني السائل المنوي وفيه الميكروبات دي اللي هتطلع منها الانسان البذره دي من الرجل كله. المرأة ملهاش حاجة في الحكاية دي إلا أنها بتعمل تحذف البويضة الحاضنة للمنطقة.

ولذلك انا خلقت الانسان من نطفه فاذا هو المفاجاه بقى فاذا هو خصيم مبين. خصيم لمين؟ ده خصيم للي خلقه. يجي يقول لك مفيش اله، والله عرفت تتكلم يا اخوي، وبقى لك فكر يرتب نسبه ذهنيه ونسبه كلاميه وتشخط وتنطر وتقول له لا انت ما انتش فاهم. الله، ايه الحكايه دي بقى؟ انت بقدرات الله فيك تجادله؟ بقدرة ربنا فيك انت تجادله؟ ولا خصيم مبين بالنسبة لبعض كده؟ الواحد يبقى جاي من الماء المهين ده ونصف عامل مش عارف ايه، وبعدين الواحد تكلمه ولا حاجة يلا السلامة، مش كده؟ يبقى مثلا كده اقول له انت فاهم ايه منك جاني؟ ده الغنى بتاعك ده في الجزمة، شوف ربنا مديله ايه؟ ايه هي امنت؟ فاذا هو خصيم ايه؟ الخصيم هو اللي يجادل وينكر الحقائق. فاذا حدث بشيء غيب يقول لك ومعقول. طب اشمعنى انت معقول يا فحل كده وطلعت من بتاع قد كده؟ اشمعنى انت معقول؟ والمهم ان الكفار هم اللي بيحللوا ويقول لك ديك مش عارف الله، ايش الحكايه بتاعتك؟ ولذلك ايه هناك في سوره ياسين يقول اه ولم يرى الانسان ان ايه من نطفه فاذا هو خصيم ايه المفاجاه منه. ما هي اذا بتاعت مفاجاه، خرجت فإذا الأسد، يعني فجأة الأسد، أنا خلقتك من نصف ومن ماء مهين وبعدين تطلع خصم، وخصم لمين؟ خصم لمن خلقك؟ يا أخي الخصم للمساوئ ده مع كلام إيه؟ كلام معقول. ثم تكلم الحق سبحانه وتعالى. المهم إن العلم الحديث أثبت بس الحكاية دي جديد، إن الذكورة والأنوثة المرأة لا علاقة. كان الأول يفهمهم إن إيه؟ الأنثى تطلع لأن ميكروب الأنثى غالب، والذكر لا، كله من مين؟ كله من الرجل. الميكروبين طالعين من مين؟ من الرجل، اللي هي ميكروب الذكورة الأطباء أو العلماء في إكس وإكس إيه؟ إكس واي يقولوا عليها كده، كويس كده؟ فإذا الحق سبحانه وتعالى بيقول إن المسألة دي كلها من الرجل. إيه الرجل؟ ولذلك أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ يتقذف كده كما يقذف البول، ومن المهم انه من مجرى البول ماء مهين كمان، خلاص كده. وبعدين يجي ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن نطفه من مني يمنى ثم كان ايه على فتن على بتعلق في جدار اللحم اللي هتعرفوها اللي بتتعلموا يسموها الزيكوت، تلسع كده. وبعدين يقول ايه علاقتها؟ ثم خلقنا المضغه ايه العلاقات ايه قد مضغه الحاجه يعني، ومضغه سايح. شوف انت اذا مضغت قطعه لحم شوف بتختلط مع بعضها الاختلاط ازاي، بحيث يمكن انت لو طلعتها تعرف منها اهي مضغه ليه. وبعدين يقول في المضغه مخلقه وغيره. طب واحد يقول لك الله، طب يا اخي مخلقه مفهومه، دي هتبقى عين ودي هتبقى ودن ودي هتبقى رجل ودي هتبقى رئه ودي هتبقى كبد، طب وغير مخلقه لزومها ايه؟ قال لك يا سلام، اهديا احتياطات الصيانه للجسم الانسان. زي ما واحد يجي يعمل بيت كده وبعدين عايز يجيب اشاني ولا رخام، يقوم جابل الرخام بتاع البيت والاشان. طب افرض ان واحده اتكسرت ولا يلاقيش من النوع ده يعمل ايه؟ يقوم على يعمل شويه في المخزن احتياطي من النوع اللي ايه اللي عنده، علشان لو انكسرت ايه واحده يجيب منها تبقى ما فيش نشاط. طب اللي بيجيب مثلا الادوات الصحيه يجيب الحنفيات ويجيب الشاش، وبعدين يجيب له كم واحده ايه احتياطي، عشان واحده فسدت ما يجيبش واحده صفراء وواحده حمراء وواحده مركب وواحده، قال يعني الدقه واحده ايه. اهو اللي خلقك عمل كده، قال يا مضغه انت تبقى مخلقه للاجهزه ومضغه ثانيه مش مخلقه، اقعدي دايبه في الجسم عشان ان الجسم حصل فيه اي عطب طلعي من عندك ووضبيه بقى كده. ولذلك كل الجروح اللي الانسان ينجرحها ويسيبها لفعل الجسم نفسه، بس يا دوب يعملها كده يمنع الميكروب ما يسيبها، ولا يحط دواء ولا يعمل ابدا، تلتفت تلاقي الجرح التئم، التئم لا يفرق نسبة ولا علامة. ليه؟ لأن الجسم بيديله القدر الضروري، إنما أنت لما تحط مرهم يمكن تجيب مرهم فيه كاوي، يمكن تقوم لا لازم يبقى لها إيه؟ يبقى لها أثر، الجسم ما يبقاش لها أثر.

ليه؟ لانها واخده من الصيدليه الالهيه اللي هي غير ايه؟ غير مخلقه. اهيد زي البلاط اللي محطوط كده، نجيب البلاطه دي نحطها هنا ونجيب الحنفيه نحطها هنا، يبقى الكل مظبوط. فالانسان يا مخلوق من نطفه لا هذه المهام، وتبقى خصيم، وخصيم لمين؟ لمن خلقك. خلق الانسان من نطفه، هنتكلم عن الانسان اللي هو الانسان اللي جاي بالتوالد، انما الانسان الاول مش جاي كده. الانسان الاول ما كانش صغنن كده وكبر ونطفه، لا ده الانسان الاول زي ما قلنا خلق الله ادم على صورته، صورته التي هو ايه؟ مش كبر وعمل، لا خلق الانسان اللي هو المخلوق من التوالد من نطفه. فاذا دي فجائيه، يعني فوجئنا بالعمليه دي. يقول لك انا قعدت اربيه وقعدت مش عارف اعمل فيه ايه، فاذا به يقوم يضربني. اذا فاذا دي جايه بعدها شيء ايه؟ شيء مفاجئ، شيء عجيب، يعني ما كانش صح انه يحصل هذا الكلام. وعلمه الرمايه كل يوم، فلما استد ساعده بقى يعرف يرمي رمان. وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قافيه هجاني. نعم. خلق الانسان من نطفه، فاذا هو يعني فجاه خصيم مبين وبين الخصومه، ويدافع عنها ويجادل وينحمق ويحمق. والانعام خلقها لكم فيها دفء، والانعام خلقها لكم فيها دفء. الانعام اللي هي الايه؟ الانعام ربنا جابها في سوره الانعام حينما قال ومن الانعام حموله وفرشا، مش كده؟ كلوا من ايه؟ مما رزقكم الله، ولا تتبعوا خطوات الايه؟ الشيطان، انه لكم عدو ايه؟ مبين. ثمانيه ازواج، من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، وبعدين قال بقى كل الذكرين حرم الى الانثيين او الانثيين الى اخر الايه، ومن البقر ايه؟ ومن الابل اثنين، ومن البقر اثنين، يبقى اثنين واثنين واثنين، يبقوا كام؟ ثمانيه ازواج. يبقى اذا الانعام هي ايه المقصود بها؟ ايه؟ الابل والبقر والضأن والمعز. كويس قوي. الابل معروفه، البقر معروف لنا بس الجاموس ملحق به لانه نوع من فصيله ال، وكلمة البقر، البقر دي ساعة ما تسمعها تبقى جمع ولا مفرد؟ مش من أوزان الجموع، ولذلك يسموها اسم جمع، اسم يدل على الجمع، يفرق بينه وبين واحده بالتاء. لما تقول عنب يبقى عنب كتير، طب عنبة تبقى واحدة، يبقى اذا يفرق بينه وبين واحده من ايه؟ بالتاء. تبقى التاء دي مش تاء التأنيث، ده تاء الوحده، ان دي ايه؟ تمر وتمره، مش كده؟ عنب نبق ونبقى على الاول. يبقى التاء ليست التأنيث، ولذلك تطلق كلمه بقره على الثور والذكر والانثى، يبقى اسمه ايه؟ بقره. اوعى تقول دي تاء التأنيث، انما هي التاء الفارقه بين المفرد وبين الايه؟ وبين الجمع. والشيء الذي لا نعرف ذكره من انثى يبقى مؤنث. زي انت لما تقول دي نمله، انت عارف هي ذكر ولا انثى؟ بنقول نمل وايه؟ ونمله، نحل ونحله. الله. يبقى اذا كل ما لا نعرف له الذكر من الانثى يبقى ايه؟ بأدي الأنعام. والأنعام خلقها لكم فيها دفء، لكم في أد. ما هو الدفء أولا؟ الدفء هي الحرارة للمقرور اللي يجيله بارد، والتبريد ضده. يبقى بنعمل ايه؟ بندي للمحرور ايه؟ بقى ندي للمبرود دفء، وندي للمحرور ايه؟
بال، مش التكييف بيعمل كده في الحر؟ بنعمل ايه؟ بنجيب هواء ايه بارد، دي تبريد. طب وفي الشتاء بيجيب هواء ايه؟ ومن العجيب ان الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الدفء هنا ما جابش البرد، انما معلوم من المقابل لكم فيها دفء ولكم فيها ايه تبريد. قال لك ازاي؟ قال لك بالله لما تمشي بالشمس انت كده، وبعدين الشمس شديده، مش بتجيب حاجه وتحطها كده تبقى بتقي الحر ولا لا؟ ولذلك هيقول في ايه ثانيه جاب هنا الدفء، وهيجيب الايه الثانيه ايه؟ سرابيل تقيكم الايه الحر، يبقى دي يقيكم البرد والسرابيل تقيكم ايه الحر. يبقى واحد بيحط الحاجه كده عشان يعمل ايه؟ عشان يحوش الشمس، كويس كده، لان في حراره جايه له والحراره اللي بره اعلى من درجه حرارته، يقوم لما يعمل دي يصد الحراره اللي اعلى من درجه حرارته، وبالزياده عليه مين؟ بالزياده عليه الحراره اللي هو ايه عنده. تبقى دي تجيب ايه؟ اهو دي اللي بنشوفه في الظل بقى، اللي بنشوفه فين. طب ولما نيجي الشتاء الدنيا برد بقى بنعمل ايه؟ برضه بنلف راسنا. قال لا، طب انت بتلف راسك في البرد وتلفها برضه في الحر؟ قال لك اه. ليه؟ قال لك انا بلفها في الحر علشان احوش الحراره اللي اكثر من حراره الجسم، وبلفها علشان اعمل ايه؟ احوش البروده اللي هي اقل من جسمي. مره يقول لكم فيها دفء، ومره يقول سرابيل تقيكم الايه. يبقى اذا اللباس بيعمل ايه؟ الشيء والايه والمقابل. والانعام خلقها لكم فيها دفء، هيقول بقى على الدفء هناك بايه؟ ومن اصوافها واوبارها واشعارها اساسا ومتاعا الى ايه؟ الى حين، مش كده؟ والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون. في الاخره ايه؟ منافع ايه؟ قال لك كاس بتاعت لبن بناخد منها لبن، كده؟ من جنس الظروف نبيعه، خلصتني عمايل ثياب منها ابيعه، اللي بتولده اخده انتفع بيه، لما خلصت ادي مهمتها بقى كده ومش عارف ايه الاخر، ناكل ايه؟ ناكل لحمه. والانعام اللي هي ثمانيه اناق، الضأن والايه والمعز والابل والبقر. والانعام خلقها لكم فيها دفء، اي بما يكون من اصوافها واوبارها وايه واشعارها. واللي بيلاحظ المسائل دي يعرف تمام بدقة ايه الفرق بين الوبر وبين الصوف وبين الشعر. المعيز فيها ايه؟ وبر ولا صوف؟ شعر، لانه شعر صبت كده كل شعر لوحدها كده، لكن الوبر يطلع ايه؟ ملبد قوي، وده دليل على دقة فتلته. والصوف يبقى بين بين، يبقى كل واحدة لها أنبوبة. الشعرة دي أنبوبة، الشعرة دي إيه؟ أنبوبة إسطوانة، قلبها في إيه؟ قلبها فارد. والأنعام خلقها لكم فيها دفء، أي من الصوف والوبر والإيه؟ والأشعار. ومنافع من اللبن مثلا، ومن حمل الأثقال، ومن الذرية اللي بيجيبها النسل منها، ومنها تأكلون، أي إيه؟ لحوما. ولكم فيها جمال، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. ربنا حتى مدينا قال الترف كمان، مش بس ضروريات الحياة، فالدفء والمناف والأكل دي ضروريات مين؟ ضروريات الحياة. قالوا بعدين ايه؟ لكم فيها جمال. جمال يعني شيء يروق العين ويروق النفس وتنبسط منه. ومن المهم أن الأشياء الأولى اللي هي الدفء والمنافع والأكل خاصة بمن يملكها، وأما الجمال العام فمشاع للناس. ساعة ما تشوفها كده حتى اللي مش مالك يشوف الحصان الجميل كده، يشوف البقرة الحلوة، يشوف اللي مش عارف ايه، يشوف ايه اللي مش ايه. والمالك بقى تزيد، قال لك الجمال ده يتأتى امتى؟ قال لك حين تريحون وحين تسرحون. يبقى فيه سروح ومرواح زي الفلاحين عندنا.

بقول لك البهائم سرحت امتى؟ وروحت المغرب. ده اسمه الايه؟ الرواح. ودوك اسمه ايه؟ السروح. طيب حين تريحون وحين تسرحون. ام قال لك ساعة ما تيجي كده وهي مروحة ما هي طلعت تسرح عشان تاكل، فترجع بطونها ايه؟ مليانة كده ومربربة، وضروعها حافلة باللبن. يوم ساعة ما يشوفها حتى قبل ما يطعم من اللبن كده ايه؟ ينبسط كده ويبص لها وهي داخلة كده. طب وحين تسرحون؟ طب ده وهي جاية. طب وحين تسرحون؟ أخرها. ما أخرها. قال لك لأن دي دون دي. ديك راجعة بالخير من الألبان ومن الشبع ومن الري ومش عارف إيه. ولكن حين تسرح برضو فيها جمال. ليه؟ قال لك لأن إحنا حتى لما نلاحظ إحنا في الريف عندنا واحد يكون عنده مثلا قراطين أرض، بنيله بتاع عشة فين، والجاموسة بتاعته برضو رابطها وياه، مش ده اللي بيحصل؟ تبقى غيطه وبيته وكل حاجة إيه ويا بعضها. يبقى لا ده لا عنده لا رواح ولا سروح. الحكاية يعمل رواح وسروح إيه؟ أمال اللي عنده رواح وسروح إيه؟ اللي له بيت كده وفيه بقى حتة يروح فيها البتاع زرايب ينام فيها الغنم، وعنده إيه؟ غيط تاني يروح فيه. فساعة ما يسرحوا كده يدل على أنه إيه إيه؟ ده ضياع تانية مش هنا بس. دوك لا عنده لا إيه إيه؟ ولا عنده لا ده ولا ده. يبقى حين تريحون وتصرحون، وبعد ذلك للإبل مثلا سغاء مثلا رغاء، وللبقر خوار، وللخيل صحيح، وللحمير ايه نهيق، حتى الكلاب لها هبهبة عاملة ايه انس وحس وهيصة وضجة وعزوة ومش عارف ايه ومهابة والدنيا هيصة. ولذلك اللي ما عندوش يقف بس ايه اتفرج وشوف ايه عنده ايه ده. يبقى له مهابة ولا مش مهابة؟ يبقى ولكم فيها جمال حين تريحون وحين ايه وحين تسرحون. وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكون. الانسان في حياته بين امرين، اما ضاع واما مقيم. فدي الحاله اللي بتاع المقيم، الانعام فيها دفء وفيها منافع وفيها اكل ولها جمال حين تريحون، انما انا قاعد في حتتي. طب فاذا حصلت ضاع، ما هو الضاع نفسه والاقامه، اهي دي حال الاقامه. اما لا، شوف بقى لما يكون وراك مشوار بقى بعيد كده، ادي حاجه تانيه. وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس. ده حاجه تانيه، ده حاجه تانيه للناس بقى اللي بيسافروا ويقعدوا، انما الناس الغلابه اللي قاعدين لا بيسافروا ولا بتاع ولا عايز بلد، يا دوب قاعد في الحته دي كويس قوي 24 ساعه. انما اللي النهارده في القاهره والنهارده في طنطا والنهارده في اسكندريه ودي وسائل الايه؟ كانت وسائل المواصلات القديمه. ولذلك كانوا يعتزم بان المسافه تبقى طويله. ليه؟ لان المسافه الطويله دي ما يقدرش عليها اللي عنده ايه؟ اللي عنده جواد وابل صحيحه. انما اللي ما عندوش الا حمار اعجف ومش عارف ايه، عايز المسافات تبقى ايه؟ ولذلك هناك القران لما يتكلم عن اهل سبأ وقالوا ربنا باعد بيننا وبين اسفارنا. فاني لما اكون مسافر اقول له باعد بيننا وبين اسفارنا؟ ده انا اقول قربها، اطوي الطريق لي يا رب. لا، اصل الركبه بتاعته ركبه عز. ها؟ وعايز كده مخطر كده بالبتاع. ولذلك يقول لك باعد بيننا وبين اسفارنا عشان ما يبقاش في ركبنا الا مين؟ قبل القوي اللي عنده بقى دواب سليمه. طيب. وتحمل اثقالكم. الحمل هو وضع ما يثقل على ما لا يثقل. انت بتحمل الدبة ليه؟ لان لما انا اشيلها تبقى تقيلة عليا، اقوم انا احملها لمين؟ الدبة. والثقل معناه ايه؟ اللي هو اللي احنا بنسميه اخيرا الوزن. الوزن دي بيدي للكثافة، والحجم الحجم يدي للمساحة. ولذلك شيء يكون حجمه كبير قوي انما وزنه قد ايه؟ هات بقى كده.

كيلو قطن وكيلو حديد، شوف كيلو القطن ياخد حجم قد ايه وكيلو الحديد ياخد قد ايه، ناشئ من ايه؟ من كثافه الحديد اللي مضمورة ببعضها ونفشات القطن. يبقى ده ياخد مساحه وده ياخد ايه وده ياخد. ولذلك لما حتى في البواخر يجي يدوها بالايه بالمساحه، تحط لي في صندوق هتحط فيه مثلا كذا ولا كذا، احنا عايزين المساحه دي لان السفينه. يبقى اذن تحملوا اثقالكم اي ما يدخل عليه، ربنا عملها عشان تشيلوا، تحملوا اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس. اللي بيفتش في الاساليب الادائيه في القران يقول ان اخر الايه عجز الايه مش باين ملتئم مع الصدر. ليه؟ قال لك لان كان المقتضى بيقول وتحملوا اثقالكم الى بلد لم تكن احمالكم بالغه فيه الا بمشقه، انما ده بيقول انتم لم تكونوا بالغيه، هنقدر اي بالغيه مع حملكم، بالغيه مع ايه؟ طب لكن ما جاتش، طب ما قالش كده، اما قال لك لا، وتحملوا اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه بزواتكم دون اثقال الا بمشقه، فكيف اذا كانت هناك اثقال؟ يبقى المن اكثر ولا لا؟ وتحملوا اثقالكم الى بلد إيه؟ لم تكونوا بالغيه وحدكم بدون اثقال الا بايه؟ الا بشق الامر، فكيف اذا كانت فيه اثقال؟ يبقى النعمه كبيره قوي. وتحملوا اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس. كلمه بشق فيه شق وفيه شق وفيه شقة اللي ورد في القرآن، خلاص يبقى فيه ايه؟ شق الأنفس وشق، خلاص، وفيه ايه؟ شقة. الشق هو المصدر وهو صدع شيئين حتى تعمل فيهم ايه؟ شقيت الحاجة كده، ادي الشق. يبقى عزلت متصلين وخليت ده في جانب اللي احنا قلنا عليها فاصدع بما ايه؟ بما تقول، ادي الشق. والشق هو الجهد. ليه؟ ام قال لك لان الانسان له اجهزه، الاجهزه دي لها اعمال، مره تكون نايم فعمل الاجهزه يحتاج الى ايه؟ اقل من الطاقه، قليل. لما تقوم بقى تزاول الحياة العادية تبقى عايز ايه؟ طاقة اكتر. فلما تتعرض لحمل اثقال يبقى عايز ايه؟ يبقى ثلاث حالات. الانسان وهو نائم يبقى ايه؟ كفاه من الطاقة ما يحفظ عليه ايه؟ حياته. ولذلك انت لما بتيجي تنام تبقى قاعد كويس 24 ساعة، ولما تيجي تنام لازم تستغطى. ليه تستغطى؟ عشان ايه؟ عشان تجيب حرارة. اكن الحركة اللي عندك ايه؟ الحركة اللي كانت بره بتديك شوية ايه؟ خدهم. طب وبعدين تمشي الحياة العادية الرتيبة دي، بيتكلم وبيمشي كده وبيمشي كده، يبقى عايز طاقة اعلى. طب عايز يشيل، يبقى عايز طاقة ايه؟ طاقة. كأن طاقة الحمل الثقيل تأخذ شق نشاطك وطاقتك. ادي بايه؟ الا بشق الايه؟ يعني اكن بقى الحاجات تقسمها اثنين. لو كان غرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، مش كده؟ ولكن ايه؟ بعدت عليهم الشقة. الشقة اي المسافة التي يشق عليك ايه؟ قطعها. وتحملوا اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس، يعني بالجهد والتعب. ها، وبعدين يقول ايه؟ ان ربكم الرحيم، ان ربكم لرؤوف رحيم. اولا شوف التحنين لنا، ربكم اللي مربيكم واللي خلقكم واللي مددكم مش عارف بالله ورؤوف رحيم. طب الصفتين دول مناسبتهم ايه للكلام؟

0: قال لك اه لان ما دام تحملوا اثقالكم الى بلد يبقى فيه رحله بقى، والرحله لها مقصد. عايزين نرحل الاسكندريه مثلا من القاهره الى ايه؟ الى الاسكندريه، ادي ادي المقصد. يبقى عايزين ايه؟ عايزين متاعنا، متاعنا تقدر نشيله؟ لا نتعب نجيب ايه؟ راحله نحط عليها المتاع. اذا حمل الاثقال منع متاعب السفر، خلاص كده. وكونك رايح للاسكندريه لازم تحقق غرض لا يتحقق لوجودك في البلد، يبقى بتجيب نفع زائد، لان اما رحلتك دي للاستثمار او للاعتبار. ان كانت رحله استثمار يبقى انت عايز تجيب حاجه حلوه اكتر من اللي عندك هنا، ما الناس بتسافر تروح تجيب ليه؟ ولا رحله اعتبار عشان تزيد يقينك في الكون وتشوف حاجات كويسه، يبقى برضه نفع ولا مش نفع؟ يبقى اذا فيه رفع الم عشان حمل الاثقال، وفي ده الالم، وفي تحقيق امل بسفرك للحته دي، والا انت مسافر ليه؟ ما لازم عايز تحقق حاجه ونفع. كلمه رؤوف مناسبه للاولانيه وكلمه رحيم مناسبه للثانيه، لان الرأفه ازاله الالم، خلاص، والرحمه منع الالم ومجاء النفع. والرحمه ايه؟ مجيء الايه؟ فعلشان تحمل الاثقال يبقى رؤوف، ما خلكش تتعب في حمل الاثقال. وعلشان تحقق النفع من الغايه اللي انت ايه اللي انت رايح لها يبقى ايه؟ رحيم. ولذلك الرحمه تيجي بنعمه، الرأفة تزيل ايه؟ تزيل نعمة. وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف رحيم. بعض العلماء يقول لك لبلد، اي بلد، اي بلد انت مسافر للاعتبار، مسافر للتجار، اي حاجة. بعضهم قال لك لا، ده هنا كونك تسافر لكذا وكذا ده أمر اختياري عندك، إنما في أسفار اضطرارية لازم تسافرها. واحد يقول وأنا هتعب في ليه في حمل الأثقال؟ ما أروحش لا هنا ولا هنا. لا يا أخويا، ده ربنا فرض عليك الحج في حتة عايز الحكاية دي، يبقى رحلة ضرورية ولا مش ضرورية؟ يبقى ما تقوليش ده باختيارك بقى، تقدر تقول وأنا لا رايح لا هنا ولا هنا. قال لك لا، إلى بلد المقصود بها إيه؟ مكة. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، أي بالجهد والتعب، إن ربكم لرؤوف أزال عنكم آلام الحمل الثقيل ورحيم حقق لكم أمنية السفر من الغاية التي تسافرون بها. والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة، دي كمأكولات وبناكل مش عارف ايه وبناكل. ما قالش هنا للأكل، ما قالش هنا لمين، جاب المهمة بتاعتها. والخيلة والبغال والحميرة لتركبوها، نركبها. قال لك وزينة كمان. زينة يعني ايه بقى؟ قال لك الناس يتزينوا بركائبهم. طب ده الناس الوقت بتتزين بايه؟ بسيارات. برضو الناس بتتزين، ان كان المهم توصيل مثلا حاجه لحاجه، اي مطيه تكفي، مش كده ولا لا؟ هو في فرق بين السفر في المرسيدس اللي هو 500 ومش عارف وستة ولا ايه، ولاده ولا بيجو ولا بس. طب معلش مثلا ما فيهاش، يبقى اذا فيه ايه؟ ولا ده موديل مثلا كذا، وده موديل كذا، وده مش عارف موديل كذا، وزينة بتختار اللون اللي على كيفك وتختار اللي مش عارف ايه، شغلانه بقى. يبقى اذا هي مش بس ايه، يبقى يعني مديك نعم تتبغددوا بها كمان. نعم. والخيل والبغالة والحميرة لتركبوها، يبقى اذا ادي السبب في ان ما بناكلش مين؟ والخيل والبغالة والحميرة لتركبوها وزينة، كلمة برضو وزينة اللي هي الايه اللي زي جمال، ولكم فيها جمال حين ايه تريحون وحين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى من تذليله لخلقه مش مديهم ضروريات الحياة، لا مديهم طرف الحياة، مديهم غذاء لملكات النفس الإنسانية، النفس اللي عايزة تنبسط من حاجة مش تشبع. وإلى لقاء آخر.
1: استمعنا وإياكم إخوة الإيمان فيما مضى إلى حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
5: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
5: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
5: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
7: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
8: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين. حسبي الخالق من المخلوقين. حسبي الرازق من المرزوقين. حسبي الساتر من المستورين. حسبي الناصر من المنصورين. حسبي القاهر من المقهورين. حسبي الذي هو حسبي. حسبي من لم يزل حسبي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقفالها ثقة بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

0: الناس.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، ومن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع به عنا النقم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همنا وغمنا، واجعله قائدا لنا إلى رضوانك وجناتك يا رب العالمين. اللهم اشدد به أمرنا، وارفع به ذكرنا، وضع به عنا وزرنا وإصرنا، واجعله في الآخرة ذخرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا بالقرآن العظيم ذاكرين، وبه عاملين، وللنعماء شاكرين، وفي الضراء صابرين، وللفرائض مؤدين، وبرسولك صلى الله عليه وسلم مقتدين، ولسنته متبعين، وبالأعمال مخلصين، وبالآيات موقنين، وبالطاعات آمرين، وعن المعاصي زاجرين، وبالقسط قائمين، وبالنهار صائمين، وبالليل قائمين، وبالجنان فائزين، وإلى وجهك الكريم ناظرين. اللهم حسن بالقرآن أخلاقنا، ونور به قلوبنا، واستر به عيوبنا، وفرج به كروبنا، وأصلح به ذات بيننا، وانصرنا به على من ظلمنا، واجعله لنا شافعا معينا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارفعنا ولا تضعنا، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الجنة مأوانا، وفي صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا

دنياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين

0: المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من كتاب الله الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد البخيت.

فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم